الظمآن والكأس في يديه والحب.

اسمع الموجة.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام، المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ميوزيكوانت على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

فألقياه في العذاب الشديد.

تعقلون لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش من أبصارهم يخرجون خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر

فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء

قادر قادر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

حاشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم

تنتظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

الحسن سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى

يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

فللحمار يحمل كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا

منكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

فسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم.

ولا تخرجون أنفسكم

عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن وما هو بمزحزحه

صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد

أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين.

كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد.

أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ينزل من السماء

عبده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم.

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقبلت

0: الأمان على حبيبك خير الخلق كلهم.
1: فالدر يزداد حسنا وهو منتظم

من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمت

تنتمي، فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم.

كيسة أفضل فيك كلامي راني نجرب بكرامي.

0: الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش يا اللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش يا اللي كان وافرح باللي ماشي جينا إذا المستقبل فرحان
1: ما تفكرش
0: علاش نفكر

0: سلم امرك للحنان وقول ان شاء الله
1: زينة زينة زينة زينة
2: شاء الله زينة
1: زينة زينة زينة زينة
2: شاء الله زينة
0: قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله زينة.

0: تفكرش ما تفكرش
1: يكفي ما تبكيش عليه وارجع لفراحك وعود
0: ما تفكرش ما تفكرش
1: فرحة قلبي يسعد بيه
2: ما تفكرش ما تفكرش
1: يسعدني بفراحك جود
2: ما تفكرش ما تفكرش
1: فرحة قلبي يسعد بيه
2: ما تفكرش ما تفكرش
1: يسعدني بفراحك جود.

0: كفك في دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: أعطف على حسنك يزيك على الشك وعلى شنوح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: كفك في دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: بس
0: فكر شي ما تفكري أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: بس فكر شي
0: مدى حبي مخلص ليك
2: بس فكر شي ما تفكري
0: حبك حب

0: نقول ان شاء الله
1: زينة زينة زينة زينة
2: ان شاء الله زينة
1: زينة زينة زينة
2: ان شاء الله زينة
0: قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء

0: خف كلامك بحبي نزعج بالدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرش
0: فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرش
0: خف كلامك بحبي نزعج بالدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرش
0: فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرش
0: نتمناك تبدا بزان.
2: ما تفكرش
0: نتبدل الدنيا.

روحي عليلة، مشتاق نزول بلادي.

0: C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعي ويزهل خاطر بأسوام عال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
2: توا، من ينفع السباح؟ حل المنزل. Sur votre radio.

الراديو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات الاتديونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.

0: فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر، فيبر تتي والسلام.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: جام.
1: جام.
2: It's parti.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعيه ويزهى الخاطر بأسوام عال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: توا من 10 متاع الصباح على مفاتيح. Sur votre radio.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اسمع الموجة.
1: أفضل شعيش لوحدي ألون جوايا طاقة تستستر.

جنتلمان، اديها كلمة حلوة تديلك حنان، ده اللي يدلعها يبقى في عينها باشا بيه ولا ايه ولا ايه. خليك صريح.

0: C'est la pub. Mio, fibre TT, fibre alcool, fibre lab, il furja, il khidma, fibre l'aile, les tijonettes et le geek ou le gamers. Les diar alcool ou les estamelet alcool. Il coule au majout, fi aqua, hard aqua fibre. Débit de 50 mégas, hatta 1 giga. Adapté les nes alcool ou tweeté les usages alcool. Ibtidaan, men 55 dinars le char. Fibre TT, wassalam. كما كل عام المعاهد تجدد مع معرض سلسة دولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود تلقى كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوام عام العاد أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة زوروا معرض سلسة دولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم
1: sur votre radio. Et bien...

علق ياس.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: توا نص النهار على مفاتيح. Retour du programme sur votre radio. MFM.
4: El Rima.
5: El Rima.

كلام صحيح القول من معلومين لو يا بسان عمره ما يعاند عرفه يوم كان يفوز بنغمة القرجومين هب غالي كل وقت وصرفه أما نحاس رخيص في سوق

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: 18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتهي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم. Sur votre radio MFM Tawa Modi Serti à MFM. MFM Itnaouish Itnaouish
1: سبورتيزي وصلت الأضواء على آخر الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية تحاليل فنية مواكبات متنوعة واستضافات من تونس وخارجها.
2: مرحبا بكم في موعد جديد من سبورتيسيمو. طبعا موعدنا اليوم ان شاء الله باش يكون مخصص لمواكبه للاحداث الرياضيه في تونس وتحديدا احداث كره القدم. نعرفوا اللي برشا زخم الايامات هذه، نعرفوا اللي فتره نتاع ميركاتو صيفي، فتره نتاع تحضيرات واستعدادات لانطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اكيد باش نرجعوا باكثر تفاصيل على اهم ما فما في الميركاتو خاصه في الانديه الكبرى والرباعي التقليدي. باش نحكيوا على تقييم للميركاتو نتاع الترجي، نجم الساحلي، النادي الافريقي، النادي الصفاقسي. ايضا باش نرجعوا في الحصه نتاع اليوم ان شاء الله باش نحكيوا على بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، الجوله الافتتاحيه، قراءه في مباريات الجوله الافتتاحيه، مع التذكير انه ان شاء الله زاد باش نشوفوا هل انه فما امكانيه انه بطوله الرابطه المحترفه الاولى تتاجل في الموعد نتاع الانطلاق نتاعها، لانه الإشكالية ربما والملف نتاع الشبيبة القيروانية ملف شائك وصل للتاس، وفما تطورات جديدة إن شاء الله باش ناخذها زادة في المباشر إن شاء الله في الجزء الثاني من الحصة مع الأستاذ وسام حتيت المحامي المكلف بالدفاع على ملف الشبيبة القيروانية في التاس. أيضا باش نحكيه اليوم على مسلسل يوسف البليلي في الترجي اللي تقريبا المسلسل مازال ما فيهش، بما أنه بعد ما تم رفع العقوبة المسلطة على اللاعب جاء مسلسل جديد، هو مسلسل مولودية الجزائر اللي طبعا تمسك بحقه في التعاقد مع يوسف البلالي. مسؤولي المولودية يقولوا انهم عندهم عقد يربطهم باللاعب وانهم عندهم احقية في التعاقد معاه. طبعا اخر ما فما انه المولودية حضرت ملف كامل، وطبعا باش يتم ايداعه لدى الفيفا. شكوى جديده في خصوص يوسف البلالي اللاعب تقريبا الاكثر اثاره للجدل في البطوله التونسيه في المواسم الاخيره. ايضا في سبورتيسيمو اليوم ان شاء الله باش نحكي على وضعيه النجم المتلوي، الفريق اللي كان اصدر بلاغ رسمي اكد فيه انه يتعذر عليه المشاركه في بطوله الموسم الجديد. برشا زاد مشاكل في الفريق، برشا مشاكل في نجم المتلوي، الفريق اللي يعاني مشاكل ماليه كبيره برشا خليته كما قلنا صعيب يشارك في بطوله الموسم هذا. شانه شان نادي البنزرتي اللي الفريق مازال لحد الان ما سواش وضعيته فيما يتعلق بمستحقات وديون اللاعبين والدائنين. طبعا بالاضافه لعده مواضيع اخرى ان شاء الله باش نحكيوا فيها اليوم ان شاء الله في سبورتيسيمو بعد شويه مع ضيوفنا سواء في الاستوديو او عبر الهاتف. راجعين معاكم بعد شويه.

0: رجعنا لكم في سبورتيسيمو. طبعا باش نبداو رحلتنا معكم من توا حتى الاربع نتاع العشيه في مواكبه لاهم واخر المستجدات في الشان الرياضي في تونس، طبعا خاصه كره القدم. نعرفوا كما قلنا فتره تقترن مع الميركاتو الصيفي لجل الانديه التونسيه، ايضا استعدادات الانديه لانطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في الاسبوع القادم. اكيد باش ناخذوا كما قلنا اخر الاصداء واخر التطورات فيما يتعلق بال ماركاتو، بالإضافة لعدة مواضيع أخرى إن شاء الله باش نحكيو فيها. ترافقنا في الجانب التقني للحصة ريم قرمة، وطبعا في التحليل الفني كما عودناكم صحبيب بن مصباح. صحبيب مرحبا.
1: مرحبا مروان، مرحبا بريم، مرحبا بالمستمعين سبورتيسيمو.
0: نذكر تنجموا تسمعونا على 105.5 على الافام، وايضا تنجموا تتبعونا على ديجيتال صوتا وصوره على سبور 24 باي ام اف ام، ام اف ام بلس، وعلى موقعنا الرسمي على الانترنت. صاحبي مرحبا بك مره اخرى.
1: مرحبا مروان.
0: صاحبي مسلسل يوسف البليلي في الترجي مازال ما فيش تقريبا، المسلسل الاكثر اثاره للجدل في الفتره الاخيره بعد ما انتهى الجدل نتاع توقيع العقد من عدمه، التعاقد مع يوسف البليلي من عدمه، والفحص الطبي والاختبار الطبي، جات المساله نتاع رفع العقوبه طبعا، والترجي اعلن رسميا عن تعاقده مع يوسف البليلي، لكن تفاجئنا بموقف من فريق مولوديه العاصمه الجزائري اللي تقريبا باش يعاود يبدل المعطيات وباش يعاود يوزع الاوراق من جديد.
1: افكتيفمون يوسف البليلي هذا عقدنا به من عنده. يوسف البليلي مش كونستون في الراي نتاعو، خاطر شي لو كان جي كونستون كان يكون الاختيار بكري شويه ويحدد وجهته معناها بالكدا يكون واضح، لكن معناها كشفنا احنا بريود في الجزائر، بريود في تونس، بريود في الجزائر، معناتها فما تخلويد في البلاي. هو اولا يوسف البلايلي يضر في روحه مروان الشيء هذا يعني ما يليقش فيه كلاعب محترف، لكن تو المهم انا وقع عقد مع الترجي التونسي معناها، وسمعوا شفنا هو خرج للاعلام وكل شيء معناها عامين مع الترجي التونسي، هنا تخرج لنا معناها مشكله عقد في الـ في الـ مع المولديه،
0: مدى قانونيه العقد مع الترجي وعقده مع المولديه.
1: صح، زوج عقود، ومعناها حسب كلامه قال معناتها كون العقد نتاع المولديه منتهي الصلاحيه. كيفاش منتهي الصلاحيه؟ اذا كانت صح معناتها في الصيفيه هذه كيفاش منتهي قداش المده نتاعه؟ معناها هذه امور معناتها جريديك صعيبه، معناتها
0: صعيبه برشا
1: شويه نبثوا فيها احنا، لكن الشيء اللي متاكدين منه كونه الميولات نتاع يوسف البليلي هو الترجي التونسي معناتها، وتاثروا بالاستقبال الكبير معناتها وحب الترجي،
0: هو علاقته بجمهور الترجي بالترجي علاقه كبيره اكيد
1: اللي خلاته معناتها يخير وجهه الترجي التونسي، لكن ما حبيناش تصير البوليميك هذه، لذا معناها لابد من توضيح الامور، لابد باش تتوضح الامور معناتها ونحطوا لي بوان سيغ لي زي، خاطر كل فريق متشبث كونه معناها الوضعية يوسف البليلي قانونية معاه، أوركي لطفي يوسف البليلي معناها قال كونه معناها تكس معناها فمه قال كونه معناها العقد نتاع المولدية منتهي الصلاحية، لذا فما تريك في لابد من تحريك الجانب القانوني في الترجي التونسي باش ينجم ياخذ حقه كوم يفوق، ونحي الخزعبلات هذه القاعدة تصير معناها يوضح الامور باش تكون معناتها وجهه يوسف البليلي تكون واضحه، ومعناها ان شاء الله يعاود معناها تصبر مع الترجي التونسي اللي هي تنجم تعمل فايده عليه هو وعلى الترجي.
0: هو باش نبداو نوضحوا الامور ربما اكثر، يعني تجاذبات بدات، التصريح كان للمدير الرياضي لمولوديه الجزائر جمال بالعمري اللي قال انه الفريق يمتلك عقد مع يوسف البليلي، معناها يوسف البليلي وقع عقد مع المولوديه ومش ما عندوش الحق يعني انه يتعاقد مع الترجي. لان بالنسبه للفيرسيون تاع يوسف البليلي في حواره مع قناه الاهداف الجزائريه قال انه العقد منتهي الصلاحيه، ممكن فما ناس ما فهمتوش. بالنسبه للبوينت اوف فيو نتاع على الاقل نقولوا احنا الترجي ويوسف البليلي العقد المنتهي الصلاحيه يا حبيب فهموا بالغلطهم، يعني راه مش معناها كي قال 10 ايام، هو عقد اللي فهمناه حسب الفيرسيون تاع ترجي كما قلنا، ان العقد هذا مش بري كونترا معناها عادي، بري كونترا مربوط بفتره زمنيه يتم فيها تلبيت او الاستجابه لشروط اللاعب. ان مع كونترا هذا معناها على امتداد 10 ايام، في ظرف ال 10 ايام هذوكم اذا انت استجبت للشروط نتاعي كنادي باش نوقع معك. هذه الفيرسيون تاع الترجي. فيرسيون تاع المولوديه فيرسيون اخرى، وجنب العمل سمعنا حكى في اكثر من مره، واخر تصريح كان عطاه قال انه الامور ما تتحسمش في الفيسبوك، فما قنوات يعني قانونيه باش نمشيو فيها معنا كفريق اكيد باش ياخذوا حق النادي اذا عندهم حق. على كل حال احنا باش ناخذوا مداخله هاتفيه مباشره من الجزائر مع زميلنا الاعلامي خالد المعزوزي قناه الجزائر الدوليه. طبعا خالد اكيد قربه للانديه وللفرق وقربه للمولديه وقربه للاخبار الرياضيه، غادي ينجم يعطينا فيرسيون اوضح على اصل الخلاف على الاقل على مستوى وجهه نظر الفريق الجزائري. خالد مرحبا بك.
2: مساء النور مروان، شكرا على الاستضافة وتحية لك ولضيوفك ولكل المستمعين.
0: مرحبا يا خالد. خالد طبعا أكيد كنت تسمع فينا وأكيد اطلعت على تصريحات جمال بن عمري، تصريحات يوسف البليلي، أيضا حتى فريق ممكن اللجنة القانونية متاع الترجي. يعني تقريبا الملف خذا توجه قانوني جديد. يعني يوسف البليلي مازال كيخرج من جدل القانوني وعقوبة وصلت عليه، تخلي في جدل قانوني ثاني لنجم ممكن زاد يتسبب له في عقوبة جديدة.
2: مروان أنت في سؤالك ذكرت كلمة الجدل مرتين، وهذه الكلمة يعني مرتبطة بيوسف ليلي، لاعب مثير للجدل في كل مرة. والغريب يعني قبل ما نرد على سؤالك لو سمحت، الغريب أمر أنه نتحدث عن لاعب 34 سنة وثمانية أشهر، إصابة في الرباط الصليبي يعني بليسيور تري غراف، ولكن في كل مرة يتصدر المشهد والصراع في كل موسم. أنا كتبتها حتى في السوشيال ميديا، قلت أنه الأندية المصرية والمغربية والجنوب إفريقية تتنافس على الألقاب الإفريقية، في حين أنه الترجي والمولودية في كل موسم نفس المسلسل الممل. أعتقد أنه خيار غريب، ولكن أكيد من حق أي نادي أنه يتمسك بحقوقه. أنا دو فيرسيون مروان الآن. الحكم صعب جدا لأنه كل فريق يقول بأنه متشبت كما قلت أنت في نقاشك، وكما قال ضيوفك الكرام يعني كل فريق يقول أنه عنده الحق. قبضة حديدية بين صديقي الأمس في المنتخب الجزائري يوسف ليلي وجمال بالعملي، شاهدنا أنه حتى التصريحات خرجت عن الإطار المعقول، عن حدود اللباقة والأدب. شفنا يعني حتى العبارات المستعملة تؤكد أنه المشكلة عميق جدا، ولكن لا ندري إن كان عقد مولودية الجزائر مفعل. هذا هو السؤال مروان، لأننا لا نشك في عقده مع الترجي التونسي، هو أكيد عقد رسمي وخلاص الترجي أعلن عن انضمام يوسف ليلي، ولكن المشكل فيما كان يسمى بالاتفاق بين مولودية الجزائر قبل 3 أسابيع على الأقل بين مولودية الجزائر ويوسف ليلي. لا ندري إن كان العقد قد فعل أم لا، ولهذا أكيد الوقت حيكشف كل شيء، ولكن مرة أخرى يوسف ليلي ينجح في إثارة الجدل بشكل غير موضوعي، لأنه تقريبا مولودية الجزائر أعتقد أنه كل التركيز كان مهم على هذه الصفقة، في حين أنه الفريق يعاني من عدة مناصب. شاهدناه بالأمس مروان مع السد القطري، ما كانش مقنع فريق المولودية في ثوب حامل اللقب، انهزم بثنائية أمام السد القطري والحارس رمضان صدر بالجزاء. المولودية ما كانش في المستوى، شاهدنا أنه النقائص كثيرة. بليلي مازال حتى ما بداش تحضيرات، يعني حتى الإضافة تاع يوسف بليلي ما راح تكون فورية بالنسبة للمولودية، ولهذا نتحدث عن دواعي هذه الصفقة من الأساس. حتى في أوساط المناصرين ليس هناك رضا كبير، لأنه يفضلون صفقات جاهزة وصفقات يمكن أن تعطي الإضافة للمولودية وفق مشروع رياضي واضح المعالم، وليس من خلال تعاقد مع لاعب 34 سنة وعائد من إصابة.
0: واضح. خليك معايا خالد، نرجع لك صحبي هنا ظهر لي العمليه كما قلنا كما حكينا، لان احنا ما نمتلكوش الوثائق القانونيه، معناها كل فريق عنده الموقف نتاعه فقط. فما حاجه ربما اشار لها خالد، هي انه مستوى النقاش او مستوى الحوار او مستوى التفاعل خرج شوية على السياق نتاعو، ممكن من الجانبين، من ذلك أنه برشا تصريحات يعني من الجانبين ما كانت ماهيش الحقيقة ما تليقش بقيمة زوج ملاعبية معناها كما قال كانوا زملاء في المنتخب الجزائري زوج لاعبين عندهم اساميهم. يعني يوسف البلالي مثلا من ضمن الكلام اللي قاله قال نحب نقول زميل بالعمل احشم ويزم الكذب. معناها بصراحه معناها فما حاجات ربما كيف كيف راهو ردود جمال بالعمري زاد كانت شويه معناها اجريسيف شويه الحقيقه ما تمشيش مع زوز ملاعبيه وزوز في معناها يمثلوا معناها الجزائر ويمثلوا فريق يعني عريق في عرقه المدير.
1: جستمون مروان الحقيقه معناها اسماء كبيره كانت في تاريخ كره القدم الجزائريه. زوز زملاء نجم نقول معناتها مش فارق سن كبير بيناتهم من غير المحبذ مروان كونه معناها تخرج على ادب اللياقه والديسكور بتاعها لازم يكون في اطار قانوني وفي اطار مصلحه كل واحد. كل واحد عنده الحق يفعل مصالحه. مروان يوسف البيلي راه كونه مصلحته في الترجي التونسي. يوسف البيلي معناتها على حسب الفيرسيون اللي قلت انت مروان كونه اعطيه معناها ديلي معين للفريق موليك اعطاه اسبقيه.
0: هذه الفيرسيون اللي قالها هو لو باش نبداو واضحين هذه الفيرسيون نتاعه هو
1: ديلي معين معناها يمشي لبيو الشروط معناها والامتيازات مش تمتع بها هو سينو معناها باش يحول وجهته للترجي التونسي. وهذا نورمال مو معناها اون فوا حول الور ما تلبتش المطالب نتاعه فما النيغوسياسيون قعدت ناقصه بيناتهم اللي خلات معناتها يوسف بليلي معناتها يبدل وجهته للترجي التونسي ويحسم الامر نتاعه كونه مش ينتمي للترجي التونسي. يوسف بليلي من حقه انه يشارش معناها يلوج مصلحته وين من حقه انه يلوج معناتها الفريق اللي باش يلبي له طموحاته ناهيك كونه معناتها عامل لاج معناها عامل السن مروان معناها يوسف بليلي معناها 36 ولا 37 العالم عامل الاصابات معناها معناتها عفت به معناها وخلت له قلت برشا من الفاعليه بتاعه وكل شيء معناتها لابد باش يكون معناتها البروفيتي معناها الشوميزان في الكاريير بتاعه نجم الطول شويه نجم معناتها لا قدر الله معناها يوسف البيلي لا قدر الله اصابه اخرى معناتها صايي يوسف البيلي معناها يصبح معناها من عداد الناس اللي ما عادش نجم تلعب كوره. هذاك اللي خلينا نلقاو له اعذار كي يوسف البيلي كيف يوم اللي شوف والا يعرف روحه انه قادر ينجم يضيف حاجه كبيره كسوى المولديه ولا الترجي التونسي. لذا معناتها لابد باش تفهم معناتها كسوى معناها المولديه وهيئه المولديه معناها الرغبه بتاع اللاعب او ظروف اللاعب اللي معناتها الحكايه كنت نحكي عليها تو على مستوى لاج والاصابات والعقوبه
0: والاختيار اصلا يعني
1: معناها الشيء هذا اختار الترجي التونسي لابد باش تلبي معناتها ويكونوا معناتها يكونوا متفاهمين الوضعيه نتاع اللاعب هذا اللي لابد يوسف البيلي باش يخرج من الباب الكبير ما يجموش يخرج من الباب الصغير ما يجموش يخرج معناها معناها كأي لاعب عادي يوسف البيلي لاعب كبير لابد معناها هو اختار وجهه لابد باش نتفاهموا الاختيار نتاعه معناتها ونسمحوا له وبوركو با معناها نمدوا له يد المساعده ابري تو اعطيه برشا للكره القدم الجزائريه واعطيه برشا للمنتخب الجزائري. لذا لابد معناها باش يكون فما فليكسيبيليتي على مستوى التعامل معه من المولدين.
0: اكيد هو ممكن من التصريحات نتاع جمال بن عمري صاحبيه في الفترة الأخيرة معناها لهنا يقول لك لست مجنونا والمولودية ليست فريقا هاويا سندافع عن حق الفريق ولن نبقى مكتوفي الأيدي. يقول زاد فما اتهام ربما هذا مباشر يقول وربما تصريح اللي زاد عمل جدل كبير برشا. يقول بليلي والده اتصل بي من أجل التدخل وتجنب المشاكل مع إدارة المولدية وغير الكلام اللي ينفاه حفيظ البليلي والد يوسف البليلي. يقول زاد قوانين الفيفا واضحة ولا نتسامح مع لاعب وقع عقدين كيف كيف. زاد هنا يقول لك سنطلب من إدارة الترجي البطاقة الدولية للبليلي لأنه وقع رسميا مع المولدية. إذا رفضت إدارة الترجي منحنا البطاقة الدولية لأنه زاد يقول يعني عندنا ممكن نقول ردة فعل معينة باش نعملها على المستوى القانوني. عقد البليلي يتضمن بندا ينص على دخول حي التنفيذ مباشرة بعد رفع العقوبة. أنا متأكد أن إدارة الترجي لا تعلم أن البليلي وقع عقدا مع والدية الجزائر. تفاجأت من تصريحات والد البليلي لأنه لم يكن حاضرا عند توقيع ابني للعقد. الكلام هذا الكل اللي قاله جميل بالعمري كان إنساه يوسف البليلي في تصريحاته في قناة الهداف الجزائرية، وقال أنه ما فماش منه الموضوع. قال انه كما قلنا الكونترا 10 ايام كان هو مش بري كونترا حسب التصريح نتاع البليلي، هو ما يشبه تقريبا البروتوكول اتفاق، يعني عندنا حيز زمني معين 10 ايام اذا استجبت انت كنادي للشروط نتاع الملاعبي فانه يتم تفعيل العقد. في المقابل المولدية تقول انه العكس، هذا تقول انه الملاعبي وقع العقد نتاعه مع الفريق يعني والامور قانونيه. ما نعرفش هنا الحكايه هذه بتشد شويه وقت
1: كومبليكي شويه الحكايه، وقرامه فما تشنج وفما تصعيد من الجانب هذا ومن الجانب هذا، وكل جانب يلقي في التهم للجانب الاخر. ما حبيناش الحكايه توصل للاستاذيه مروان، قلت لك نعرفوا وضعيه البلايلي كيفيه، ونعرفوا معناتها البلايلي ما عادش عنده برشا سنين كوره معناها في صحته. البلايلي معرض لاي في اي لحظه الاصابه لا قدر الله، معناتها نجم توقف الكاريير بتاعه. لذا معنا حبينا كونه تكون الحكاية ألم يابل، تكون معنا فما إدارة المدية تكون فليكسيبل، ما تركش الترجي التونسي يظهر لي ما أجبرش البلايلي باش يجي وباش يعاي
0: أكيد عقل. أكيد
1: وبلايلي يظهر لي يعرف شو عليه شو على شو مش شو ليه وشو عليه، معنا صح زوج عقود أو ميمتون نتصور صعيبة شوية مروان. لذا معنا لابد من الجانب الجريديك ياخو مجراه ويتحطوا اللي بوان سوليزي، وإلا بوركو بال هيئة ترجي وهيئة المولدية معناها يتعاملوا معناتها وكل واحد يكشف وراقه شو عنده وشو ما عندوش، وتصير الحكاية معناها بالطريقة هذه ألمياه بين زوز فرق زوز فرق كبار. اللي خلي يمكن جاي واحدة تخلي نجم ترجي تونسي فيه معنا نهار آخر معناها تنازل في حوايج أخرى. لذا معناها ما نحبوش الحوايج تتصعد أكثر، وسيرتو معناها لابد من التنازل لمصلحه اللاعب هذا البلايلي اللي ما عندوش برشا مازالش برشا في الكارير بتاعه ومعرض لاي اصابه اخرى تجي توقع.
0: اكيد هو احنا ما نشترف كما قلنا في الموضوع مع الناس ربما الحيثيات القانونيه، لكن الشيء اللي نعرفوه صاحبيب ومن التجربه اللي شفناها انه نادرا ما ترجي تدخل في نزاع قانوني وخسره، معناها الا في حاله بركه كما قال جمال بالعمري الا اذا يوسف البليلي اخفى حقيقة توقيع العقد يعني تام الشروط مع المولدية. ما تبقى ما نصورش ترجي يدخل يعني نزاع قانوني خاسر من الاخر.
1: اي جست مروان عودنا ترجي تونسي تكون امور واضحه وتكون امور مع بيان ديتيرميني، معناها ما يدخلش حاجه اللي هو خاسر فيها او فيها والا معناها هو معناتها ما يعبلوش بها. نتصور الحيثيات الكل عندها ترجي تونسي، لذا معناها استقبلت اللاعب واللاعب قاعد يتمرن وقاعد يحضر في الموسم بتاعه الجديد. نتصور ترجي معناتها امور معناتها بيان ديتيرميني امور، ما نتصورش كان فما ديتريك. الترجي عنده لجنة قانونية قوية برشا قادر أن تدافع عليه منها في الحق، راه مش لذا معناتها لابد من عشان بالعمري لابد باش يكون حتى على مستوى لابارتينوس معناها يوسف البليلي لاعب جزائري لاعب معناتها فانت كارير معناتها لابد باش تكون فما
0: يخليوها على راحته تقول
1: تنازلات معناتها ما هو الا ولدهم هم معناها واعطاهم برشا واعطيه كرة قدم جزائري واعطيه المنتخب ما يجيش تو في الوحده في فانت كارير نورمالمون ناخذوا بيد وخرجوه من الباب الكبير نحاولوا نعرقلوه نحاولوا نعملوا له مشاكل الا هو في غنى عنها. نعرف يوسف البليلي المشاكل نتاعه والمشاكل نتاع كشخصيه هو كيفاش معناتها
0: كلاعب مثير للجدل يعني
1: مثير للجدل بصفة كبيرة برشا. لذا معناها ما نزيدوش احنا نصعدوا ونزيدوا نوتروا الأجواء. ان شاء الله يكونوا متفاهمين زوز هيئات ومعناها ونحطوا معناها حد لهالمشاكل هذه اللي ما لا تزيد ولا تنقص. معناتها أبريتو لاعب جزائري ومعناتها ومستحق كونه باش يخرج من باب الكبير وباش يكمل كارير وفي احسن الظروف.
0: على كل حال هو كما قلنا الجديد في ملف هيئه واداره مولديه العاصمه الجزائري حضرت ملف كامل تم ايداعه لدى الفيفا. يعني الشكوى تقريبا الفريق ماشي في التوجه يعني او في القنوات الرسميه القانونيه. في المقابل الترجي كما قلنا عنده فريق يعني او لجنه قانونيه. وأكيد الترجي كما قلنا ما الأغلب هو أنه الترجي باش يستنى شنو من ممكن المؤيدات أو الوثائق القانونية باش تقدم بها الفريق الجزائري، لأنه إدارة الترجي مشيت إلى حد الآن ماشي بزاف حاجات. العقد اللي يربطها باللاعب يوسف البلالي واللي هو عقد قانوني إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، والحاجة الثانية هي تصريحات اللاعب اللي قال ما وقعتش عقد مع مولودية العاصمة. من هذوما زوج حاجات في انتظار أنه فريق أو اللجنة كما قلنا القانونية متاع الترجي باش تطلع على الملف متاع المقدم من قبل مولودية العاصمة، وقتها باش يتم اتخاذ القرار السليم. نحن كما قال خالد في نقطة يعني هل أنه الجدل اللي صاير هذا بصراحة معناها يمشي مع إمكانيات لاعب عمره 34 عام مثير للجدل، رجع من إصابة، رجع من عقوبة، يعني نحكي مش للترجي بركة، نحكي لزوز فرق معناها.
1: جوز تمام، تو احنا تقريبا في الكونتكست هذا اللي كان حديثي يقول لك كونه مسلم بلالي فان كارير ومعرض في أي وقت معناها لا قدر الله أي إصابة أخرى تنجم توقف له معناتها المسيرة بتاعه فات سيفيني. ما تصورش كان مازال يصاب إصابة أخرى معناها خطيرة كما أصيب مع المرتين اللي فاتوا معناها ويعاود يرجع ما عادش نتصور مع سيفيني. لذا معناها لابد مش ناخذوا بيد وإحنا ونغزو التالي نغزو الكارير بتاعه. شنو عمل كرة القدم الجزائرية؟ شنو عمل الفريق المولدية اللي لعب معاه برشا؟ معناها لابد معناها باش ناخذوا بعين الاعتبار برشا مسائل. مش يوسف بلالي، يوسف بلالي نجم اليوم يجي يكون معناتها سامينيت ولا قدر الله تعرض إصابة معناها حاجه ماهيش مضمونه. هذه يوسف بلالي مش مضمون تو في سير كهرباء مش مضمون في الرودمون حتى في الرودمون بتاعه. لذا ما نهولوش الامور معناتها ناخذه بيده وما هو الا لاعب جزائري وعطيه برشا كره قدم جزائري. ما نحاولوش نعرفوا نزيدوا كومبليكي نعملوا كومبليكاسيون معناها في قدام ولا قدام المسيره نتاعه الميزانه اللي هي تنجم تكون مطوله نوعا ما وتنجم تكون قصيره برشا. لذا معناها هذه اعتبارات لابد من اخذها، لابد من غض الطرف، لابد من اثر فليكسيبل واثر كومبريانسيبل.
0: على كل حال هو ممكن الحاجه اللي لاحظناها انه خلاف المولديه ويوسف البلالي صحبيب خرج على تونس. معناها تصريحات جمال بالعمري وتصريحات يوسف البلالي ما كانتش في وسائل اعلام تونسيه، زوز كانت في وسائل اعلام جزائري. يعني الخلاف قعد جزائري تقريبا لحد يعني.
1: قعد معناها ما وصلش لحدود التونسية. احنا مضابينا ما يوصلش، احنا مضابينا زوز فرق هما يكونوا معناها العقلاء موجودين مروان لنا ولنا، لكن لابد باش يدخلوا وباش يحطوا معناتها النقاط على الحروف ومعناتها وتكون معناها الامور تمر بسلاسه بيناتهم. نعرف زوز فرق كبار وزوز فرق يلوجوا على ما كل واحد يلوج على مصلحته، لكن انتم تلوجوا

0: وعقد مبدئي قانوني مع مولودية الجزائر، فإنه القانون واضح تقريبا لما لاعب باش يتعاقب وباش يتم يعني تغريمه ماليا ثم باش يرجع للفريق الاول، يعني يرجع للكونترا الاولاني اللي هو كونترا مولودية الجزائر. ما فماش الفرضيات معناها ماهيش كبيره، فما زوج فرضيات اللي حسم هذا الخلاف، معناها يا اما باش يرجع للمونديه مش يقعد ما طرش. اي
1: معناها اذا كان معناتها وصلت الامور التقاضي معناها.
0: إيه هو تو مولودية الجزائر معناها كما قلنا مولودية الجزائر الامور باش تمشي للفيفا، يعني معناها ما الامور مش باش تمشي للفيفا. تم عدد ملف وهذا تصريح رسمي كان لمسؤولي الفريق، قالوا انه المحامي نتاع الفريق حذر الملف نتاعو باش يتم ايداعه لدى الفيفا، يعني شكوى رسميه باللاعب، لانه المولودية ما عندهاش مشكله مع الترجي، المولودية عندها مشكله مع اللاعب اللي تقول انه وقع معها عقد.
1: يعني حسب رايي مسيو بلاي اون فوا معناها اختار الترجي التونسي تو مره التونسي اختار وقع مع الترجي وقعد يترانا مع الترجي التونسي. هل انه يحس هل انه عامل كونترا اخر مع المولودية وقعد يترانا مع الترجي؟ تصور مشي للجانب اللي معناتها ليغال تصور يمكن لو كان قعد في المولودية يمكن تولي مشكله اخرى مع الترجي التونسي، خاطر ديجا موقع عقد مع الترجي. إن فوا جي للترجي التونسي وعبر على استعداده باش يعمل ويلزم مواسم مع الترجي، نتصور فماش مش إشكال مع الفريق المولدي. كان جي فما إشكال ينجم يمنعه، ما نتصورش كان يوسف بلايلي يتصرف بالتصرف هذا. لذا نتصور الجانب القانوني معناتها يوسف بلايلي معناتها مع الترجي التونسي أمور قانونية وأمور مريقلة. ما نعرفش علاش الهيئة المولدية معناها تكذب ومعناتها مش عارف.
0: ما تصورش هذا باش يتكلموا من فراغ صاحبي.
1: تصور
0: انت
1: الجمهور
0: معناها
1: عنده مشكله مع المولودية وصح مع المولودية وجاي يلعب
0: معاه. هو مشكله صاحبي راهو يوسف البلايلي مش اول مره تصير له مشكله من هذا النوع، معناها
1: فما تشبث تاع الفرق تصور.
0: اي نحكي لك معناها المشاكل يعني مش غريبه الحقيقه على يوسف على يوسف البلايلي. معناها نشوفوا حتى الخلاف نتاعو اللي تسبب له في عقوبه معناها اللي ترفعت يعني منذ يومين تقريبا. معناها تقريبا لاعب مثير للجدل. على كل حال في هذا الكل الترجي اكيد كما قلنا باش يستنى طبعا المؤيدات والوثائق اللي باش يتظهر بها الفريق الجزائري، واكيد فريق او الفريق الدفاع واللجنه القانونيه نتاع الترجي اكيد تقريبا ما نذكرش يعني ممكن على 100% تقريبا 90% ولا اكثر من الملفات اللي دخلت فيهم اللجنه القانونيه نتاع الترجي كسبتهم. ما نعرفش الخلاف هذا او النزاع هذا وين بيشوف. على كل حال فاصل قصير باش نخرجوا وباش نرجع معاكم. طبعا باش نحكيوا شويه على ميركاتو الانديه التونسيه، اهم الجديد واصداء الميركاتو كما قلنا ترجي النادي الافريقي النادي الصفاقسي النجم الساحلي والاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

0: إذا فات من تونس وخارجها. سبورتيسي مع مروان على ام اف ام.
1: رجعنا لكم في سبورتيسيمو. طبعا نجدد التحية والترحاب لكل السادة المستمعين والسادة المتابعين. نذكر تنجموا تسمعونا في سبورتيسيمو على 105.5 على الأفام, أيضا تنجموا تتابعونا صوتا وصورة على سبور 24 باي ام اف ام, ام اف ام بلوس, وأيضا على موقعنا الرسمي على الانترنت. صحبي مرحبا بك مرة أخرى.
2: مرحبا مروان.
1: صحبيب طبعا في تواصل لحديثنا على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وآخر الأخبار وآخر الأصداء. نذكروا أنه زوج فرق تقريبا في الرابطة المحترفة الأولى مهدين أو تقريبا إلى حد الآن ما همشي ما فماش ما يأكد أنهم باش يشاركوا في البطولة الموسم الجديد. طبعا هما زوج فرق نادي البنزرتي ونجم المتلوي, الفريق اللي كان أصدر بلاغ رسمي على الصفحة الرسمية متاعه على الفيسبوك. بلاغ كان واضح الحقيقة وكان فيه يعني تقريبا تصوير واضح للأزمة والمشكلة متاع الفريق. نذكر البلاغ اللي قالت فيه الهيئة المديرة لنجم المتلوي أنها يعني ما عادش قادرة أو ما عندهاش قدرة على خوض مباراة البطولة بالنسبة للفريق الأول, وذلك بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. وطبعا كما قلنا الهيئة المديرة كانت أكدت على نقطة معينة هي الاستنكار المتعلق بالتهميش الممنهج وعرقلة مسيرة الفريق. هذا طبعا الكلام اللي كان ورد في البلاغ الرسمي لهيئة نجم المتلوي. صاحبيب هنا قبل ما ناخذ ضيفنا عبر الهاتف, يعني 2026 في بطولة تونس في الرابطة الأولى اللي هي محترفة نقاو فريق غير قادر على أنه يبدأ الموسم متاعه أو غير قادر على أنه على الأقل يوفر التزامات اللي تخليه نجم يشارك في البطولة. من بعد نخرج ونحكيه على كورة ونحكيه على احتراف ونحكيه على دولة تدعم الرياضة وزير يدعم الرياضة, ما نعرفش. ربما تعليقك على البلاغ هذا.
2: والله شيء مؤسف مروان حق منه واحد يتوجع من وضعية كرة القدم التونسية ويقول واحنا شبينا منتخبنا هيك بالستة بالخمسة هيك وشو مستوى اللي ضر به منتخبنا وشنو وشبينا معاش خرجوا لاعبين, معاش عندنا لاعبين قاعدين يخرجوا قبل احنا وصلنا زويت كلهم لاعبين محليين معناتها اداروا الرقاب طارق العدل بهم. علاش اليوم احنا ما عندناش علاش نجيبوا كان ناخذوا نستقطبوا في اللاعبين من
1: خاطرنا نهمشوا في الانديه تاعنا.
2: هذا القانون الاحتراف هذا جابوه وجابوا شخص معناه على قد قياسه على قد قياس جمعيته معناتها وفرضوا على الناس كل انت تنجم تخدم بالاحتراف وتنجم تعمل
1: غيرك ما ينجمش ما عندوش امكانيات
2: غيرك ما ينجمش تكتب حسابه معناتها بالحق فما بوصلة ضائعة معنا على مستوى كرة قدم تونسية مروان. قلنا ونادينا قدش مرة على موضوع القانون هيك الرياضية
1: خلي الناس تتنفس شوية لكي بات تتنفس على الأقل
2: خلي الناس نجم تصرف على الجمعيات معناها مطالبين احتراف وما فماش فلوس
1: ما فماش فلوس
2: معناتها هذا مشكل كبير ومعناتها لابد من مراجعة قانون الاحتراف مراجعته وإلا إلغاءه تأجيله إلى حد معناتها صدور قانون هيك الرياضية ومعناها كل واحد يعرف شنو حقه وكل واحد يبدأ عنده ديسورس معناتها ستابل باش ينجم يقاوم المصاريف الكبيرة غير دي فريق معناتها علاش فريق يهز بطولة وفريق يطيح خاطر اللي يهز بطولة عنده ديسورس معناتها ستابل ديما زي ما عنده شيش ما تصبله والآخر مسكين ما عندهوش معلوش حتى مش خلص حتى الإطار الفني.
1: هو الأكيد أنه البلاغ هذا وصمة عار الحقيقة في تاريخ الرياضة وتاريخ الكرة التونسية وحتى الحقيقة في سياسة كاملة نحكي لك سياسة رياضية متاع دولة الحقيقة
2: هذا هو
1: وصمة عار أنه نقاو وبعيدا عن الشعبوية رانا مانيش نعمل في الشعبوية لكن بالستاتستيك نجم المتلوي على الأقل شاف الخمسة الموسم الأخيرة من بين أفضل الأندية في تونس
2: على مستوى النتائج.
1: إيه على مستوى النتائج. مستقبل. صحيح مش قاعد يهز في بطولات ولا قاعد يهز في كؤوس لكن فريق استقبل حتى على مستوى المدربين شفنا إحنا معناها الحفاظ على المدربين معناها قاعد يحافظ على المدربين متاعه قاعد يخرج في ملعبية معناها محترمين يعني بالأرقام. فريق كما هذا نقول اليوم يستغيث ونقول غير قادر على خوض البطولة.
2: تصور من الأسباب خروج عماد بن يوسف من نجم متلوي مروان عمل الموسم الاستثنائي عملوه شو اللي خلاه يخرج؟ يمكن الظروف هذه الخايبة ما تشجعش كونه يواصل مع الفريق. من أسباب معناتها ضياع معناتها البيبينيير ما عشنا على مستوى التكوين في الماء. هذا كونه الرئيس جمعية أخو أربع فرنت باش يصرفهم يعطي يخلص
1: باش يخلص باش يصرف على لي جون ولا باش يخلص البعضية نتاعو المدربين نتاعو أكيد. احنا باش ناخذ أكثر تفاصيل طبعا الموقف الرسمي لنجم المتلوي شنو اللي صار بالضبط شنو الدوافع للبلاغ هذا. معنا عبر الهاتف الصديق والزميل الناطق الرسمي لنجم المتلوي الباهي الديناري. الباهي مرحبا.
3: مرحبا مروان، تحية ليك، تحية لي تحديث، تحية لي كل من اختار الاستماع او مشاهدة الرسم.
1: مرحبا مرحبا. طبعا باهي باهي، لو كان نحكيه شوية ربما المنطلق نتاع البلاغ هذا، يعني البلاغ اللي يصدر نعرفه بلاغ رسمي يصدر في صفحة رسمية، يعني ما هوش لعب، يعني حاجة تعبر عن موقف الرسمي لنجم المتلوي لمدينة كاملة تقريبا. شنو الحوايج اللي خلات أو دفعت الهيئة لإصدار هذا البلاغ؟
3: طبعا هي أروان يعني أزمة نجم المتلوي انطلقت منذ شهر أكتوبر من الموسم الماضي. تفاقمت الأزمة، كنا نبهنا أنه تم نفق مزدوج باش ندخلوا فيه. في كل مرة تدخل السلطة الجهوية تتنفق مع شريك الصفقات، ما وعود واهية. هنا فرصة مروان لإناقة الرأي العام الرياضي. لو شركة قبلك ترفض في منح فرق الحوض النجمي رئيسية إطار مسؤوليتها المجتمعية وما بما يكفل العرف والقانون وليست منا. بمعنى أنه المنطقة لمن لا يعرف منطقة المناجم رغم ما حد شيء، كان التلوث، كان التهميش، كان كل شيء، كان الموجات السلبية. جات الكرة نجحت نجم المتلوي في يعني كاليبرات في الحوض المنجمي، حققت نتائج، كانت محل احترام يعني في رفع جهة تونس كاملة. حتى الإكروني كور وكما كان يذكر التحليب وكما كنت تذكر سياسك في الأرقام، احنا مناش تتلاتوات مع نفس ظهور كبير برشا، ما نعرفوش نخدموا على ضوي، نحبوا صورة ناقعة للكورة ومن خلالها نحب نطوروا ونسوقوا صورة نجمة لو نجحنا في ذلك بالحد الأدنى. يقول قائل شنو مساهمة الهيئة المديرة؟ السؤال الجواب موجود فوق الطاولة. 10 أسرة شركة تضغط ما ترصدت المنحة المخصصة لفريق نجمة لو، ورغم هذاك كل نجمة لوي ينجح في يعني حاجز مركز محترم جدا، موسم ونصف من هذا نجمة لوي على أرضية
1: ميدان
3: أكبر فرق، ونحن ما نعرفوش التصنيف تاع الفرق الكبرى بطبيعة في إمكانياتها المالية وفي إنجازاتها، ما حققتش نتائج إيجابية في المستوى ما عدا خارج عدتنا باقي كل ربحناه، هذا ما ينقصش من قيمة الفرق الأخرى، ما يرفع من قيمة فريق نجمة لوي. هنا كنا باش نحققوا ركور وانت محكيته على المدرب، كنا من الفرق القلائل في البطولة الوطنية باش نحافظوا على المدرب نتاعنا موسم جد مواسم، وكنا سنة باش نعمل الموسم الثالث ولما لا الرابع مع عائلة دنيوس وكيكا ركور باش يبقى في البطولة الوطنية. مرعنا كان بعد الاتفاق مع عائلة دنيوس وأبرز ركائز الفريق ما عناش حلول، شريك صفات 10 أشهر ما ترسلش الناحة المخصصة للفريق، لقينا روحنا في أنفاس باش نخلو بتعهداتنا. أعطينا ضوء أخضر لنبي يونس إذا كان يحب يواصل في انتظار أنه تنفرج الأزمة ولا يشوف مساره، وهذا من حقه، وأخذ كان سيد قراره وخرج مع حمزة بن زربية وفرسل السيني والبحري وغيرهم. وهكاك شركة الفصاد ما يكفيش أنها خلقت لنا أزمة ما رفضتش لنا الخاصة بالنجمة سوي، فهمت في تعميق الأزمة من خلال الخروج الملعبية واللي خارفان نضيفك ونزيدك زيادة في الفروات أنه أكثر من 50% من الملعبية في الموسم الماضي قدموا قضايا في نجمة المتلوي باعتبار أن مثل موسم التحقات اللي هي أكثر من 8 جيريات وشركة صفات 10 أشهر ما صدتش، يضاف إلى ذلك الأجانب قدموا قضايا ولهناك كافة العظمى إذا كان تصدر الأجانب تصدر الأحكام نجم المتلوي باش يكون أمام أحكام قاسية جدا. آخر المراحل أنه نجم المتلوي معاش قادرة معاش ثم سيولة باش تخلص تأمين اللاعبين وما تبع ذلك، شركة التأمين ترفض تأمين لاعبية نجم المتلوي وما تبع ذلك. بما معناه احنا نجحنا في تفكير، نجحنا في كسب مهان، انه تحدي كبرين انا شمتاع 30 جنيه في الخطة الفيتة بالحد الأدنى. عنا مركز اخي هكا يتجاز الناجح، احنا لا بحفو غريبة النجاح. نرجع توا باش نجاوبك على شنو بالضبط اللي صار. اللي صار انه بعد كي صدرنا البلاغ هذا اكتشفنا بما لا فماش حتى شك في الحكايه دي، انه ثم تهميل ممنهج بالرياضه في الحوض المنجمي، وعلى رسم بدايه في الراس قطع الراس اللي هو نجم التلوث، وبالتالي يضاف التهميش والتفقير والتلوث الرياضه باش تاخذ منحه اخر. وهكاك اخذ كنا قدمنا احتجاجات، كنا قدمنا استقالات، دخلت السلطه الجهويه، رجعنا جيرينا، فما وفرنا شويه سيوله من جيوبنا. مي الازمه نتاع نجم الثوي ماهيش نتاع افراد، باللي يكون نجم واحد يحط 200 مليون، فما شكون حط 170 مليون، ما شكون يحط 50 و100 و200 مليون. مجنون اذا كان انت سلطه ما نجمتش تنجمها هيئه نجم الثوي. اذا كان انت عندك ازمه شريك سلطه تحط تفكر هذه، على الاقل خلي انا حل الازمه بتاعي حتى
1: تبقى باهي.
3: مش اللي عايشينه في الحوض المنزلي تدي دكاكه وبعدين تتوقع على قدر رد الفعل. لا والله والله ثم مندسين وثم ما ثماش مندسين، حتى نجم تلوي يخدم في خدمه نظيفه ويحترم الفرح لكل الجهات الكل، خذا موقع ثاني اي تحب وقت الحلم نتاع الشباب وقت الجهه هذيك تطلع صور. احنا بالمرصاد بالمرصاد ديما شلون سمعت بالمرصاد عارف شنو فوق. احنا راهو في اطار مسؤوليتك المجتمعيه يا شريك فؤاد قصه
1: بالضبط. باش نتفاهموا في حاجه، فما سؤال نحب نرجع له خاطر مهم، لان انت حكيت على شركه فوسفات قفصه، لانه فما كونفنسيون، فما حاجه مكتوبه على الورق تلزم الشركه انها تعطي دعم لنجم المتلوي.
3: علاش انا قلت لك الفرصه لاناقش الراي العام الرياضي، يعني هذا فما عباد ماشي في بالها يعطونا منا، لا فما ما يكفي القانون والعرف، فما اداره الشؤون الاجتماعيه فرع من فروع الاداره في شركه قفصه، دعنا لفرح المنح لفرق الحوض المنجمي كافه وليس في نجم المتلوي استثناء، ليضاف الى ذلك دعم المهرجانات والجانب الثقافي وغيره وغيره وغيره، وهذا منصوص عليه في الميزانيه العامه لشركه فوسفات قفصه. طبعا الميزانيه يقع رزها بعد عقد اجتماع مجلس الاداره اللي جينيرالمون هو في شهر ديسمبر، احنا طبعا الكريز نورمالمون ما بين جان وفيبري، ومن بعدين روديماراج نعمل روديماراج باعتبار ان الزوج منح يجونا متاخرين نسبيا، اما تو راك تقري 10 شهور
1: قداش نسيب
3: يا اخي البطوله نتاعنا اللي جايه كتبت 10 شهور من فوق.
1: قداش نصيب المنحة اللي تتصب مفروض من من من الشركة للنجم المتلوي؟
3: احنا يرزونا اقل من مليار ونص في العام،
1: في العام في الموسم
3: على 10 اشهر، بما معنى تم قد يفاصل 120 مليون 120 مليون في الكيس ديكا في الشهر ومن مصروف. قلنا اثنين باش نحاولوا ونطالبوا نرفعوا على خاطر مليار ونص في بطوله وطنيه محترفه كما كنتوا تحت وكما صارت في الحديث ريموتي وانتو. احنا كنا باش نطالبوا باش نرفعوا توصل 10 مليار نزيدوا حتى المليار ما هوش الموجود. لا فريمون الازمه خافه وتو الجمهور الجمهور صدقوني ثقافه المتلوي تحكي كذا في اي قهوه في الشارع شلون اجواء الرياضه والله العباد الكل في شيء تعبان كل محط انه اكل الحاجه اللي باش ترهدم شويه وقت اللي يجوا على اجواءها جمعه جمعه خير لكن الامل لك هو طمطول من الامل حتى باش تحلم ما عندكش حق تحلم حتى باش تفرح حتى باش تفرح لا ما تفرح يا خويا اعطينا مسؤولين الخير اذا كان انت تشلل في تسيير وفي تحمل مسؤولياتك جيب خبراء وخرج خرج الاداره الاجتماعيه على صلاحيه الرئيس المدير العام وتبدا الميزانيات مضبوطه بطبيعتها وكل واحد يتحمل مسؤوليته مع احنا نطالبوا يعني تعليم مراقب حسابي اكثرش من هيك طلع فلوسك والماشيه وشوفك الفلوس رغم الفلوس يا اخي مليار واش فلوس هي في الرابطه الخاصه الاولى احنا وصلنا لمرحله ما عادش في حق ما عادش نحبوا نفهموا تاريخ الرابطه اخي ما اخي انت كي كنت على نجم المتلول طلق في اسمك رافق نجم المتلول مش تنجح انت يا سلطه جهويه راك بتنجح انت كيف كولايه عندك عندك نواره في الجهه هذيك وتتصرف تقول مين نحبوا نوصلوا نحبوا الفشل
1: لهنا فما سؤال باش نسأله لك بعد ما خرج البنات تلقيتوا شي اتصالات من على قلم السلطات الجهوية أو المحلية في في في المتلوي ولا في قفص؟
3: والله هو كمو داعش كان بربي عليك
1: علاش هبطوا البنات
3: من حدة التدخل لا رفع من حدة التدخل ونسمي الأسماء بالمسميات وانا كي نشوف طريقي ينهار ومش مش مرح وما انت ما احترمتنيش ما احترمتنيش جماعي ما احترمتش نجاحي انا باش نحترم الفشل نتاعك ما احترمتكش ما احترم دول الصوت اللي باش نحترم المقامات مي انك انت سببت الفشل انا سببت النجاح ما نوصلني عليه هذاك ان الاتصالات ما فما حاجه تنجم تبني عليها خويا مروان
1: باهي لهنا انت حكيت على المنحه نتاع شاركت في صفات قفصه بقيت المنحه اللي يتحصل عليها الفريق سواء من الولايه ولا على مستوى الوزاره معناها تحصلتوش على حاجه على الاقل اللي تنجم تعاونكم شويه
3: والله لا تغني ولا تسمن من جوا نحن يعني كان ما يعطوهاش فيه احنا تو نزيد حاجه ولا فكرت في حاجه الزمن اللي فات اذا كان ما فوتناش في مبكر مبلغ محترم جدا الدوري السعودي وفي احمد اولاد زاهيه في الدوري المصري وفي احمد بواسطه للترجي الرياض نجم الدوري ممكن رايك النص هذا رايك الرابطه الثانيه يعني احنا كيف اخلقنا اضافه انه مولنا المشهد الرياضي الجمعيات الجمعيات في طموح الكبار والدارين والمتوسطين كل مخدوم من نجم المتلول وفي عمل مشاركة في المنتخب الوطني على غرار الحارس مهيب الشامخ يمجي من الرياح اللي انطلاقه كان في المتلول يشوفوا حارس مرمى المسير عبد الحلاوي وحزم المخطوري رأس الحربة في المنتخب اللي كانت عنده تشارك وقف على ذلك يعني المنياوي دونو طون اللي احنا باقي مخد ولينا نلقوا الفرصة أنه باش نصروا يعني وباش ندعموا ونوعوا مصادر التمويل الجمعية ما نفتش نبخلوا ما نفتش نبخلوا نستنوا راهو. ليه مش لك الدرجة جمعية راهو جمعية راهي ناس مستعدة ديارها وناس يا أخي أنت تخلص فيا أنا باش ننشر أنا نورمال هو تتكرمني كل موسم تكرمني وما ناش طالبين التكريم. احنا كي نشوف وقت الفرحه فات الجمهور وقت الجهه وقت العلاقات اللي نبنوها مع الجمعيات وممثلين الجمعيات والملاعبيه تعرف بعضها وفيسبوك يدور علاقات ما بين الجمهور ما بين نتاع الجمعيات الكل وقت الشارم هذاك هذاك راه فلان.
1: تقعد معايا صاحبي خليك تتفاعل مع الباهي.
2: وي وضعيه عويصه مروان وضعيه خايبه برشا النجم المتلوي الحقيقه صوره جميله معناتها اسم اصبح اسم وازن في كره القدم التونسيه مروان نعاملوه بالطريقه هذه هذا يجرنا لسياسه الدوله مروان شنو سياسه الدوله في الرياضه هل انه الدوله مهتمه بالرياضه هل انه الدوله قاعده تحسن في الرياضه غادي كيف على مستوى النجم المتلوي فريق النجم المتلوي معناها شيء في صفات قفصة معناها ما تغزرش بعين هل تنتمي لها المتلول ما هيش تنتمي معناها علاش النيجليجانس هذه علاش اللامبالاة هذه علاش فريق معناتها بصورة جميلة كيف هيك ونتائج كبيرة نورمال مو تكون التريبل زيفور باش تدعم الفريق وباش على الأقل تقلل الماكسيموم معناها في النتائج الدعم المشاكل بتاع النجم الاول حبيت نسال على الدعم في مشاريكسيون سي ديناري في مشاريكسيون بتاع الجماهير بتاع النجم الاول المتيمه من النجم الاول الريسيت بتاع المداخيل نعرفوا النجم الاول 50 كما قال مروان
1: استاذ معناها على الاقل
2: خمس سنين الاخرانيين يقدم في نتائج كبيره في المواسم الاخرانيه وين الريسيت بتاع الواحد معناها شنو ما نجمش تعاونكم ما عاونتكمش مش عارف اني
3: نجاوبك يا حسين.
2: تفضل
3: فيما يخص انا عندي نقص بن لا دعم بن وبننفض حتى في العائله المصغره بتاعي ننفض قبل الاصلاح وكما ينقضوا لي نقبل النقص. زاد انا جمهور مش مساوي ماهوش منأى من الازمه قدر يتحمل المسؤوليه من ارخص ما بين معقل طيب التذاكر في قرارات التذاكر اللي تحدد سعرها هي تذاكر اللي ما تتجاوزت 85 مع عدد المباريات الكبار شوي. بما معناه انه انت تتفرج في بطوله تحت دارك وفي جهه مهمشه وناس تخدم وتتعب وزادها حتى في 5800 ما تهمتش جمهور نجم تلوي صعيب برشا عنده ان كومبورتمون بالحق في حاجة إلى مراجعة فراو الضمان والحماية بكل جمعية لكل جمعية هو جمهور احنا نحبوها سمينة وجراية وما تكلمش الشعية هذا مثال التونسي حبوا جمعية في النصر نعم نحبوا ملعبية بدون كاليدر ونحبوا برميديكات لسانكتر بنيس ونبرون انترونير وما نعرفش شنوية وما نفهموش وما ندعموش ما تنجم ما تنسيش عندك سيارة عندك ما نعرف شنو مطلوب بالاشي صار ما تنسيش فيه حتى في تبدا كهاري ما تنسيش بالاشي ما تنسيش يجب العقلية هذا تتغير عقلية الجمهور مثل الدول يجب يواكب الأحداث أونية في بنين بنسيس فراو المثال يحتذى في نجم الساحلي والهبة الجماهيرية أقبلها بمدة لسليب أفريكان وقص على ذلك برشا جمعيات جديد وأنا نحب أنا نرتاح ونفرح أنا بالحق أنه تمت الحملات تضامن سيدي هذاك هي هذاك البيت هذاك اللي يجب يكون أخي شنو تحب تقري بنتك ولا ولدك وتحبه متميز وعك ما تقريش وما تلبسوش ما تخربش عليه ما تحبه يجوز بالميلترين ما يجيكش ماهي توفر له وباش مش توفر له بالكلمة بالضمانة لا توفر له كل مادة
1: واضح. السؤال الأخراني باهي الخطوات الجاية معناها الجمهور توا يستنى بعد البلاغ هذا نجم المتلوي باش يكون موجود الأسبوع القادم في البطولة ولا؟
3: والله هي تم فرصة لفيسبوك جفا والاتصالات الجهوية ما هيش لنجم المتلوي اللي الإمكانية إذا تأجل في البطولة اعتبار الإطار توا وتأجيل وارد هي فرصة لفراج أرواحهم يصرفوا المنحة وأرتدام ما نجمش نجم المتلوي خطر إذا كنت خرج بلاد بشكل ذاكر بكر رضانا ذيك وبعد 10 شهور مش الشهر الأول والثاني والثالث وانت كهيئة صرفت من زيدك ما نتصورش انه الحل عنا ما حدناش نعطوه احنا حملنا العباد مسؤولياتها وراو شوف والله انا نبارك لك يعني وفرحان بالاطلاله هذه من خلال برنامج مروان في امثال راو الموضوع خذا كبير حتى على مستوى الصحافه العالميه يحكوا علي مش يحكوا علي على خاطر نجم متلوي يحكوا على الناس الرياضي شو
1: الناس الرياضي بالضبط
3: يا اخي انت تحكي على منتخب وتحكي على بنيه تحتيه تحكي على المنزل نزل حالته في مقبره تحكي على راس يلعب ماتش برا شوف ملعب المتلوي تو وهو نعطيك تو المسؤولين بتاع السيلفي تو عندنا نخدم بها عندنا قاع متعطله قطاعات متعطله اشغالها اكثر من 20 سنه اكثر من 20 سنه تو تحركوا ثلاث ساعات انتظروا كيف تكمل القاع متعطله الاختصاص وتشوفوا السيلفي والتصاور والتكريمات واضح بها ملعب المتلوي ارضيه تتسبب في
1: كوارث
3: الملعبيه الكل
1: سواء في لعبه نجم ولا ظروف صحيح هذه حاجه ديجا لاحظناها احنا من وقت عمناول معناها ارضيه ميدان صعيبه برشا وتقريبا مشاكلها اكثر منها معناها مانيش عارف معناها علاش قاعدين يغزروا ويتفرجوا فريق في الرابطه الاولى معناها الملعب نتاعه بطريقه هذه
3: صحيح والله تعرف مروان هو سيد ولي قصه قام بشكل زيارات الملعب المتلوي انا قلت له سيد ولي والله نقبل فيك انك رجل ميداني وتتحول واحد لان ما حتى انزال يا اخي يلزمك تكون سلطه عليا وكذا ويلزمني كل شيء ندير كلها انا نبارك لك ما فماش هم عالموا انه الاسلام باش قدر في البريل نتاع كان في بلاكروس في ديسمبر وجا في البطوله العربيه بعد جبت البطوله الافريقيه وكانت فرصه ما فماش اشخاص بعد قوم مثال كان قدر يتحدث في البطوله في جوان ودنيا يقول
4: ثلاث اشهر يعني لا ما عملوش في المساحه نتاع الثمانيه هذه. لا ممكن ياسر تجي اذا كانت حلت المشكل واللي هي طيب برشا ورجعت للمواجهه النيجيريه وترجع البطوله والشيء اللي هو تو ماهوش وارد. انا قلت لا راني باش نجيب لك التطبيق ان شاء الله.
1: إشكالية كبيرة برشا صحيح. تقريبا هي المشاكل هذه احنا عندنا 3 سنين و 4 سنين نحكيوا فيها تقريبا ما تبدل شيء. والمشاكل اللي نحكيوا فيها راه قلنا لهم قداش من مره راهو الصوره نتاع كره القدم التونسيه راهي في الملاعب نتاعها، راهي الصوره في الوقت اللي تصور ماتش انت في التلفزه معناها باش تعديه للناس اللي برا في اوروبا ولا في الخليج لازم على الاقل نشوفوا صوره باهيه. تقريبا قاعدين نمشيوا في راهو نجم متلوي راهو شوف هو مثال من عديد الانديه راهو احنا نشوفوا تو هاني كنت نتبع حتى على مستوى الرابطه الثانيه ولا رابطه الاولاد كل مره تلقى استقاله نتاع هيئه مديره، كل مره تلقى هيئه مديره تقدم استقالتها. علاش؟ لانها ماهيش قادره تواصل العمل. يعني تراكمات كبيره برشا ونجم تلوي كما قلنا ماهوش الاستثناء تقريبا.
2: ما فيش شك مروان كونه معناتها هذه معم على اغلب الفرق او 90% من الفرق اللي تعاني من نقص على مستوى الماده مروان على مستوى الدعم المادي، وهذا اللي خلى كرتنا معناتها تتقهقر الى الوراء مروان. هذا عامل ما نقولوش خاطر الكومبيتونس مروان والراجل المناسب كان مناسب عنده قيمه كبيره، لكن هذا من العوامل انه
1: اللي خلتنا
2: نفرضوا احتراف على جمعيات ما عندهاش موارد بكل كان ونقولوا اعملوا الاحتراف. شنو احتراف؟ هي خلاصات، هي برشا فلوس، هي اللي بيجيبوا فلوس يخليك تتصرف وحدك ويخبيش معناتها حتى كما قلنا معناها قانون الهيكل الرياضيه ما نجم ما حبوش
1: مش باش يتعدى يا صاحبي. احنا
2: قداش قلنا الوزير معناتها نرجع نقول سيد الوزير من فضلك معناتها القانون الهيكل الرياضيه انا مديته وحطيته قدام الكاميرا في بعد
1: النكسه بعد الخروج
2: الكوب دي موند الاخرانيه المنتخب التونسي وينه؟ حتى تجي نكسه اخرى من فضلك سيد الوزير
1: احنا
2: نشدنا معنا حتى على مستوى
1: انت تظلم فيه سيد الوزير مش لاهي بالقانون الهيئه الرياضيه. سيد الوزير لاهي يعين في مدرب منتخب وطني، سيد الوزير لاهي يعين في مدير فني، سيد الوزير لاهي يعين في مشرف عام لاداره التحكيم. هذوما الحاجات اللي هما من مهام، وخاطر احنا ممكن فتره اخرى نحلوا المكتب الجامعي ونخلي السيد الوزير يتصرف. يعني المفروض انت المهام نتاعك كوزير سيبتهم وتلهيت بحاجات اللي ما تهمكش كوزير.
2: احنا نيفيندرا لجور وفي لي شوا تكنيك موجود. مروان بالنسبه للنجم تلاوي حرام فريق في المستوى هذايا وفي العطاء هذايا وفي البرودوي اللي قاعد يخرج فيها معناها حاجه تعمل 6 سنين كيف يعني الناشد يكون سيد فروج والي قفص خونا ولدنا وزميلي حتى في اللعب معنا كرة قبل
1: صاحبي من عندك معرفة شخصية اي ماذا اسمع كلم هنا خلي شوية خلي شوية حل
4: اعتقد بذلك
2: هو سبورتيف معناتها وكومبريانسيف على الاخر والناشد باش يعاون فريق النجم التلوي ما يخليهوش وحده ويعمل شويه ضغط على شركه وصفات قفصه باش تدعم الفريق النجم التلوي ليس الا معناها مش تهدف
4: نفس كبيره. يا حبيب والله في اخر مداخلاتي يعني وانا نديك بالحق انا ذكرت حقائق السلطه وحملت مسؤوليتها جسمي هكا بربي نقص الضغط نقص لا انا ما نقصتش علاش نقص؟ انا نذكر في حقائق كل واحد حمل مسؤوليته.
1: معك هاي
4: فهمتني؟ يعني كنطق رسمي لنجم المتلوي قدرة ربي انا باش نخذلها حقها وباش تكون موجودة. وانا صدقني راهو البلاتو اليوم مروان برشا اضافات اعطيتك بخاطر الاخرين تعدى بريد تعدى مرات لحقهم فيك الوقت مرات شوية مرتاح نشكرك على المساحة اللي اعطيتها لي.
1: مرحبا بك في اي وقت
4: وخذينا فيها وقت. انا بقيت نظرته بما يكفي القانون في اطار اخلاقي في اطار رياضي ثم زاد لو انا مسؤول ما نجحش في الحق اراده فيه والله ركد غاده درد كبير تكون محترم حتى كان شمت محترم على خاطر غادرك اما فاشل ومتمسك ببلاستك لا تحترمها.
1: واضح الباهي من عسكر صاحبي مازال عنده ما يتفاعل معاك سينو طبعا خلي لك كلمه الختام.
3: أنا إن شاء الله ناجح في الامتحان، سعيد جدا بالمداخلة هذه وبحضور التحليل. في أي وقت احنا على ذا المسكن إن شاء الله الكرة تتحسن، أما مش بالمسؤولين شادين ضمن.
1: واضح واضح، مرحبا بك طبعا الباهي الديناري مرة أخرى. نذكر نتق الرسمي لنجم المتلوي، حكينا على قرار نجم المتلوي بعدم قدرته على مشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد المجال الباهي مفتوح قدامكم في أي وقت إذا فما تطورات في الملف هذا. مشكور مرة أخرى. مشكور مشكور صاحبيب. وإحنا نحكيه شوية على الرابطة الأولى، زاد نحكيه ربما نمشيه وتول من الناس اللي ما عندهاش فلوس للأسف الشديد، للناس اللي عندها برشا فلوس قاعدة تنتدب الانتدابات في تونس في الميركاتو الصيفي. يعني نشوفوا انتدابات الترجي النجم الساحلي النادي الافريقي. الحقيقة كما تعودنا في كل موسم الترجي بالسرعة القصوى تقريبا في حدود 10 انتدابات ترجي، طبعا دون اعتبار يوسف البلالي اللي هو تجديد عقد. يعني الترجي هنا من خلال التابلو اللي ان شاء الله تشوفوه على الديجيتال فيه المنتدبين والمغادرين، هل انه ترجي قادر بالفرسيون هذية؟ وهنا مانيش نحكيو على بطولة كالعادة، لانه ترجي قاعد يصرف الى حد الان يحب يرجع للواجهة الافريقية، هل انه معناها المنتدبين قادرين يعوضوا اللاعبين اللي غادروا؟ هل انه ترجي بالفرسيون هذية نجم يمشي البعيد في رابطة الابطال؟
2: نظريا مروان، نظريا نحكيو نظريا، معناتها الترجي التونسي قادر، الترجي التونسي عمل انتدابات كبيره، الترجي التونسي تقريبا اكثر فرق المقنعه على مستوى الانتدابات، اسماء لامعه واسماء كبيره. هذا نظريا، لكن معناها على مستوى النتائج مروان لازمنا نشوفوا سير تيران شنو فما، خاطر تنجم تجيب مارادونا وما يمشيلكش، سرتان ماما مارادونا مشي لبرشلونة وما عطاش الانتاج كان يعطيه معناها في فرق اخرى. اذا معناها الفرق اللاعبين هذوما كي تشوفوا محمد حاج محمود قيمة ثابتة على مستوى وسط الميدان، لاعب ممتاز ممتاز جدا قادر انه معناها يقوم دور كبير يعاون خط وسط الميدان الدرجة التونسي. كي نشوفوا يوسف بشر كان أسرت مامو معناها عقم صعب
1: في السي سي سي
2: ولا النادي الاسبق، كان هداف وكان معناتها مردود وينوهوا به بارتو معناها عادل بالطيب، هذا انسان ثم لاعبين ما نعرفوهمش مروان على مستوى المردود، هذوما اللاعبين هذوما البوان انتروغاسيون اللي معناتها انت تبثهم هي الترجي التونسي، ما تصورش انتداب اعتباطي، ما تصور بديان فيدي ومعناها اللاعب عادل بالطيب شاعت يقدم مستوى كبير، مروان الصحراوي نعرفوه معناها مدافع قوي برشا، مدافع ملعب تونسي ومنتخب تونسي، لاعب قادر انه يخلي معناها يساهم في صلابه خط دفاع الترجي التونسي اللي معناها فقد لاعبين على مستوى الخط الخلفي منهم ياسين مرياح، منصر سيد هذا حارس ممتاز ممتاز
1: كان عمل موسم باهي مع شبيبة العمران،
2: الشيخاوي كيف كيف من احسن المدافعين الموجودين في الساحه معناها المحليه في تونس، مدافع الاتحاد المونستير
1: كاستيو، مشو الكاستيو خصوص كاسيو لعب البيروبي ضيلي، زاد كان دولي في المنتخب البيروبي، كان لعب في كاس العالم
2: جوستمو مروان، لكن احنا سيرتنا ما نعرفوش
1: ما عندناش فكره كبيره عليه، لكن دولي كان في المنتخب البيروبي.
2: انت كي تسمع لاعب دولي في المنتخب البيروبي مش حاجه سهله، مش حاجه هينه، باش يكون عنده دور كبير كيف كيف فرنانديز، عماد لوكاس ديل بيرو
1: ريبيرو ديري بيرو
2: لوكاس ديري بيرو، هذا هو اللاعب اللي يمكن يكون ممثل مفاجأة للسارة لجماهير الترجي التونسي وجماهير تونس بصفة عامة،
1: اللي عمل جدل كبير برشا، زاد انتداب استوجب يعني برشا مجهودات من
2: برشا مجهودات وبرشا فلوس
1: وضحى الترجي ببزاز ملاعبيه، راهو ما ننساش جاك ديارا وخالد بن سليماني اللي هو لاعب دولي في الكره الطايره ولاعب يعني من الركائز نتاع الترجي.
2: اي جست مروان لاعبين كيف هكا الى جانب عوده يوسف الليلي نتصور باش راهو الترجي التونسي في حله معناها باهيه برشا، نشوفوا الترجي التونسي نتاع التسعينات مروان نتاع الالفينات اللي معناها الترجي التونسي باش يجني اكثر عدد ممكن الالقاب، الترجي التونسي الاوبجيكتيف هو رابطه الابطال اللي بعدت عليه عندها سنين، نتصور بالمجموعه هذه والخدمة الكبيرة اللي باش يلزم يخدمها اللي كان معناتها والتكوين لحمة بيناتهم باش يكون الترجي التونسي رقم صعب مش في تونس لكن على مستوى الافريقي مروان
1: باش يكون. معناتها تتوقع انه الانتدابات هذوما قادرين ان نرجعوا الترجي بقوة للواجهة الافريقي.
2: جوستومون مروان انا ما قلت لك ما نعرفهمش اللاعبين هذوما لكن الهالة الاعلامية اللي تبعتهم واحنا عندنا معناتها ثقة في الترجي التونسي اللي هي معناتها قادرة انها تجيب لاعبين اللي باش يرفعوا التحدي قدام للجماهير تاع الترجي وباش يعوضوا معناها الترجي التونسي بعد قلنا برشا على الالقاب الافريقيه لابد باش يرجع قوه. نتصور الاختيارات هذه اختيارات معناها صعبه الى ياتي ما يخالف ذلك اذا نشوفوهم سيرتنا ونشوفوا المردود والعطاء نتاعهم. بالنسبه للنادي الافريقي مروان ملياح معتز الزداد هيكل الشيخاوي كان اسماعيل
1: سنبرا وغسل المحرسي
2: معناها الحقيقه النادي الافريقي
1: مع التأكيد خرجوا منه برشا ركائز
2: فرط في اللاعبين
1: يعني في راس شوات خرج
2: شوات الزمزمي لعب بارير جوش حسيت معناها ثم تقريبا 5-6 ركائز اساسيه اللي كانت معناها تعطي برشا وكانت ساهمت في تتويج النادي الافريقي الموسم الفارق مش موجودين تعويضهم اللاعبين هذوما اسف في زون الحقيقه نتوقع ان النادي الافريقي باش يعمل راتراباج وباش يحاول ينتدب لاعبين زوج ثلاثة اخرين معناتها قادرين انهم يبدلوا وجه النادي الافريقي ويعاونوا النادي الافريقي في المواصفات خاطر النادي الافريقي اليوم الفريق وصل للقمه مره وصول للقمه صعيب لكن الاصعب منه هو البقاء
1: في القمه في القمه
2: النادي الافريقي ان شاء الله من النادي الافريقي يلقى التوازن تاعه نادي الاتفاقسي مروان انتدب لاعبين ممتازين انتدب عدة لاعبين
1: هو عمل 6 ملاعبية بالضبط تقريبا في الانتدابات نقاو لوليندو جسنا لوليندو نلقاو ايضا عبد السلام الحلاوي على مستوى حراسة المرمى نلقاو غيث الله صغير هو كان اول انتداب تقريبا في سي اس اس منعم الرحمابي اللي كان عمل موسم ممتاز زاد عمل موسم ممتاز نلقاو ايضا موتي بي ونقاو كما قلنا تقريبا هما وليد ذويب اخر ملاعب وليد ذويب بالنسبه لؤي تراي الحقيقه مازالت الامور شويه ما تحسنتش لكن وليد ذويب هو لاعب دولي اولمبي وكان محل صراع بين النادي الافريقي ونادي الصفاقسي 6 انتدابات لحد الان رسميه في النادي الصفاقسي في الميركاتو السالف. اي
2: مروان حسب رايي يعني معناها انتدابات محترمه جدا النادي الصفاقسي باش يواصل على المنهج وعلى المستوى على المردود اللي شفناه في الموسم الفارط في اخر الموسم مستوى الاياب تاع الموسم الفارط بنشوفوا النادي الصفاقسي معناتها نتصور باش يكون بدايه تاع قويه باش النادي الصفاقسي باش ينافس بجديه على بطوله الموسم الجديد هذا باش ينافس الترجي التونسي باش ينافس الفرق الاخرى القادره انها تلعب على اعلى الترتيب بالنسبه للساحلي مروان ثم معناها اعاده الاعتبار مركز تكوين شباب
1: قريب 5 أو 6 لاعبين 5 لاعبية كانوا وقعوا عقود احتراف يوم امس
2: جوستومون معناها الى جانب سلامه والى جانب اللاعبين اللي لعبوا الموسم الفارط معناها في اخر موسم مع الفريق الاكابر الى جانب انتدابات معناتها نجم نقولوا محترمه على مستوى خط الوسط ميدان مازال تنقصوا نجم الساحلي بعض الانتدابات مروان اللي هي تنجم 6 شهور او تسد النقص خاصة على مستوى خط الدفاع خط مش باش تلعب على البطولة باش تنافس الفرق هذه اللي باش تكون عندك
1: خط الدفاع هو دكدوك وهنيد خرجوا للبطولة الأردنية الوحدات والرمثة
2: مروان معناتها كانت تحب تنافس يكون عندك خط دفاع صلب هي منظومة يعني نما كونها منظومة مروان لكن خط دفاع صلب لازم يكون موجود على مستوى خاطر خرجوا لك لاعبين مروان والمشكل نتاع نجم الساحلي موسم فارط هو الخط الخلفي نتذكر انا عندنا فما حارس ممتاز جدا دعمناه السنه في
1: رائد الجزاح اللي رجع زاد
2: اصبحت معناها ديو قوي برشا على مستوى خط
1: حارس المرمى
2: خط دفاع لابد باش يدعم بلاعب والزوز انا قلب دفاع يكون على مستوى عالي اللي قادر انه يساهم مع النجم الساحلي في سد الشغور هذاك او تقويه الخط الخلفي هذاك كيف على مستوى الخط الهجوم لابد من قلب هجوم قوي مروان يمكن فما لاعب النادي الافريقي والنادي الصفاقسي لاعب افريقي لاعب حتى مع الترجي
1: سيدريك الكوسي كين كيستي يدو في اتصالات هي الاتوال تو مع لاعبي وربما يكون موجود الاتوال البارح صحة مع لاعبي تونسي فرنسي هو طبعا صحح ثلاثة مواسم اللاعب هذا على فكرة يستنى في لون كونتان فيليب لون كونتان يستنى في اجراءات الحصول على الجنسيه التونسيه باش ينضم رسميا للمنتخب الاولمبي التونسي. هو كما قلنا كان في الفتره في الجمعه اللي فاتت تقريبا كان محل تنافس بين النادي الافريقي والنجم الساحلي. البارح في الليل صحح ثلاث سنين في الاتوال.
2: هذا صحح
1: ثلاث
2: سنين في الاتوال الا بامر من براكوني.
1: اكيد هو براكوني عمل الحمله نتاع تقريبا كامله لتذكير هم الخمسه ملاعبيه اللي تم توقيع عليهم صاحبيهم بين مواليد 2006 و 2009 تقريبا. احمد الزرقاتي متوسط ميدان، محمد انس عثمان وسط ميدان دفاعي، ياسين رجب جناح ايمن، ايضا ريان قارة صانع العاب، ثم نقاء ايوب الفجاري اللي هو يلعب مهاجم. تقريبا هذوما الخمسه ملاعبيه اللي مركز تكوين شباني اللي وقعوا عقود احترافهم مع نجم الساحلي.
2: يستمر مروان مبارك يعني الخطوه هذه عملها النادي الساحلي رجع لتقاليده مروان
1: نجم الساحلي يعني قال لي نادي الساحلي صاحبي مش مشكل باهي
2: رجع تقاليده رجع للناديان نتاعه هذوما النادي النجم الساحلي كان سوفون معناها يخرج في لاعبين ممتازين ولاعبين كبار اللي معناها عملوا اسماء كبيره. لابد اللاعبين هذوما مروان اللاعبين الصغار هذوما الطموحين الجعانين كوره نعطيو فيهم ثقه مروان وندفعوهم قدام ونعطيهم فرصتهم خاطرك شي بالحق النجم الساحلي في السنين الاخرى مروان عمل برشا اخطاء على مستوى الانتدابات واعطيه معناها وقت مارش بتاع الكوره ووقت وكل شيء. اللاعبين ما يستحقوش يكونوا موجودين في النجم الساحلي ورزين ياسر لكن كي نعطيه الولد يعني مركز تكوين وندعمه ونوقف معاه ونشجعه سيري سرتا بيجي معناها النتيجه مروان معناها كوت كوت كيف كما قلت لك معناها اللاعبين المنتدبين من جمالية الساحل على مستوى خط وسط الميدان لاعبين محترمين الى ان ياتي ما يخالف ذلك لحد الان معناها ديما نحكيو على لاعبين محترمين احنا عندنا ثقه في الاطار الفني الجديد معناها براكوني وبن عاشور
1: وسيم بن عاشور
2: اللي هم عندهم عين فنيه تصور معناها سليمه اللي تعرف تختار وتشوف هم احنا فما لاعبين استغنت عليهم من جمالية الساحل اللي هم كانوا فوق النصاب وكانوا ما همش عاطين حتى نتيجه بالنسبه
1: هو اكبر خساره تقريبا سيدريك بو الحقيقه خروجه كان وقع في القادسيه الكويتي يعني تقريبا اكثر ملاعب تنجم تتحسر عليه في الاتوال
2: صحيح مروان لكن لاعب في المستوى هذاك المتطلبات نتاعه ما تنجمش تعمل جيرونس النجم الساحلي للاعب هذا لذا فوميو معناها تغيير هو يحب يمشي ويلوج على مستقبله من حقه وعطيه للنجم الساحلي وعطيه تقريبا زوج مواسم ممتازين مع النجم الساحلي. النجم الساحلي ما يوقف على حد مروان جابت لاعبين اخرين لاعبين اسماء اخرين جابت معناتها اللي هم معناها اون فوا تعداوا من الغربان تاع براكوني وبن عاشور قالوا اللاعبين عندهم قيمه فنيه وعندهم ينجموا يضيفوا النجم الساحلي ينجموا يعاونوا النجم الساحلي لذا معناها قلنا احنا في انتدابات انتدابوا الاثنين الى جانب اللاعب الفرنسي هذا ولعبوا الاثنين اخر على مستوى
1: الانتدابات
2: مستوى خلفي قلب هجوم معناها بوركوا با لاعب كلوار اخر تكون النجم الساحلي عمل انتدابات قيمه وفي المستوى المأمول وتلبي انتظارات معناتها والتضحيات الكبيره اللي قام بها جماهير النجم الساحلي.
1: اكيد طبعا في قدم المواعيد الرياضيه مثلا باش نحكيوا على الانديه التونسيه اكيد الميركاتو نذكر فقط بتعيينات الجوله الاولى في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نذكر نهار السبت 22 اود من المنتظر باش تكون الاربعه ونص مباراه الملعب التونسي نادي الصفاقسي امام حمام سوسه الاتحاد المونستيري طبعا ديربي في اول جوله. تقدم ساقيه الدائر مع شبيبه العمران اتحاد بن قردان مع نادي حمام الانف. بالنسبه للدفعة الثانية من المباريات مش تكون نهار لحد إن شاء الله 23 أوت الأربعة ونص أيضا نفس توقيت الترجي مع النجم الساحلي. نادي البنزرتي مستقبل المرسى، نجم المتلوي مع النادي الأفريقي والترجي الجرجيسي مع الأولمبي الباجي. احنا صاحبين بنحكي وعطينا البرنامج لكن ما نعرفوش لأنه بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تنطلق في الموعد نتاعها ولا لا، لأنه الحقيقة فما برشا تطورات ربما توحي أنه إمكانية تأجيل انطلاق البطولة إلى موعد لاحق بناء على الملف نتاع الشبيبة القيروانية. طبعا الشكوى اللي مشات للتاس والمراسلة اللي جات من التاس للجامعة التونسية لكرة القدم. طبعا مش نحكيه على حيثيات الموضوع هذا وربما تداعياته على انطلاق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الأولى مع الأستاذ وسام حتيت المحامي المكلف بالدفاع عن ملف الشبيبة القيروانية في التاس. أستاذ مرحبا بك.
5: مرحبا بك سي مروان، مرحبا بك في الحضور وكذلك مستمعي اذاعه مسام.
1: مرحبا استاذ. استاذ لو كان نبدأ من الاخر شويه من المراسله اللي وردت من التاس على الجامعه التونسيه لكره القدم ومدى تاثيرها على موقف الشبيبه في القضيه هذه يعني في الملف هذا، وايضا مدى ربما تاثيرها على انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في موسمها الجديد.
5: صحيح في القدم نتاعنا عندنا جزئين باش المجتمع يفهم، عندنا الجزء الاول هو الطلبات الاحتياطيه الاستعجاليه وعندنا الطلبات في الاصل وقت يقع تعيين المحكمين. بالنسبه للطلبات الاحتياطيه المؤقته الاولانيه طلبناها قبل كيف طلبات. الطلب الاول يتمثل في الزام الجامعه بتمكيننا من القرار محيط موتيفي، خاطر لحد الان ما مكنتناش من القرار باش نجموا نناقشوه من الناحيه القانونيه امام الساس. الطلب الثاني يتمثل في النظر في امكانيه استعجال النظر، معناتها تعرف على الجامعه كلها الشبيبه راهي طالبه استعجال النظر، شنو موقفك من هذا؟ كل عملية باش نتفاداو ممكن اضرار او مضرات تصير في المستقبل للانديه اللي بدات التحضيرات نتاعها وانطلقت بعد انطلاق البطوله. النقطه المهمه الثالثه اللي هو يقول لك يمكن ان تقدم طلبات بروفيزيونيل، معناتها حمائيه، طلبات حمائيه اللي هي لا يمكن تداركها بعد في المستقبل. تسبب لك اضرار لا يمكن تتداركها في المستقبل. الطلب نتاعنا كان ايقاف البطوله.

0: الأسبوع القادم معناته هالخميس على ما أظن نهار الجمعة ينجموا يوفيونا بهذا القرض، هذه الطلبات القانونية اللي قدمناها.
1: يعني اللي فهمت لأنه توا في تصريح البارح عضو المكتب الجامعي وسام الطريف قال أنه نهار الثلاثاء باش يتم البت في الموضوع معناها نتاع الشباب.
0: لا سمحت السي وسام كي تدخل قال مش يبتوا في طلب استعجال النظر. هذه احنا ايش قلنا؟ احنا طلبات نتاعنا يا جامعة احنا التجأنا لطرف ثالث باش يفض هذا النزاع.
1: بالضبط
0: نقترح عليكم فضوا هذا النزاع استعجاليا خلال اسابيع اسبوع اثنين ثلاثة اذا صارت فهمت خير من اللي نمشيو في بروسيدور نورمال نجم تطول اشهر ثم تم احتمال كبير يجي القرار اللي فائت بالشديدة اذا مش تتعاود كل شيء من الجديد. اذا اعتبرت
1: يعني
0: الطلب نتاعنا هو الطعن في الترتيب نتاع 25-26 واللي هو ترتيب غير نهائي اذا تمشي معانا وتعتمد اللي ترتيب ذاك غير نهائي اذا يجي يقول عودة للصفر عاودوا من الاول كل شيء البطوله والتقصير خاطر ثم يمكن يصير تغيير في الترتيب واذا تغير في الترتيب مش تغير المراكز.
1: يعني الفرضيات كل ما تروحها والبرسنتاج نتاع انه البطوله تبدا في الاسبوع القادم ربما تكون مهدده معناها الحكايه هذه.
0: صحيح ياسر وهدايا يقف عند مدى تفهم الجامعه التونسيه لكره القدم. اذا الجامعه التونسيه مش تتعنت وتشد صحيح وتحب تمشي القدام لا تجاوبنا على هذا القرار لا تمشي معنا في استعجال النظر تحمل مسؤوليتها سابقه في المستقبل. ولو كان قلنا لها نحن اذا نستعجل النظر خنفضوا هذا النزاع نهائيا واستعجاليا معناتها اللي اليوم بعد تنطلق البطوله على ركائز صحيحه وفقا للقانون. كان مشات معانا هذه مش سمعوا نهار ثلاثه وديجا هو مقبل فما نهار الاثنين زاد جلسه نتاع هيئه الدرجه الاولى تنظر في منح الاجازات هذيك بولي اخر مستقل يوم الثلاثاء اذا هي ساقطت على استعجال النظر هذه نعمه نولي وقت تنجم تتوخر بجوله ولا اثنين البطوله ومن بعد على قاعده كل واحد يعرف المركز نتاعه وتنطلق البطوله. اذا هي مش تتعنت وترفض وهذا من حقها راهو لازم ترفض استعجال النظر اذا مش نواصلوا نحن في التداعي نتاعها وفقا للبروسيدور العاديه تاخذ صحيح اشهر ولكن في الاخر الكل النتيجه كانت تجي لفائده الشبيبه باذن الله تكون عواقب نتاعها وخيمه على البطوله التونسيه.
1: منها انه ربما اذا كان القرار وخر شويه استاذ يعني وجا في وسط كما قلت انت معناها تلعبت مباريات وتلعبت جولات يعني التصرف كيفاش باش يكون وقتها في
0: انا قلت لك باش يكون وخيم على البطوله مش تاقف البطوله وقتها اوبليغاتوارمون وقتها ما عادش بطريقه تفاهم واحتياطي لا باش تولي بالسيف انه الترتيب الاخر ماهوش نهائي يلزم تاقف البطوله فض النزاعات الماليه هي الاساس نتاعنا شنو خويا مروان الاساس نتاعنا انه اللوائح الدوليه وكذلك لوائح الجامعات لا يمكن المصارقة على الترتيب النهائي إلا بعد فض جميع النزاعات.
1: بالضبط
0: احنا نعرفوا اللي الترتيب الضر نهار 10 جوان وقاع الاعلام بناديه يوم 12 جوان وفما ملف اللي هو ملف النادي البنزرتي امام هيئه الدرجه الاولى نزاع مالي بينها وبين ملعبيه ومدرب لم يقع البت فيه نهائي بل بالعكس هيئة الدرجة الأولى الملف اللي قدامها خليته كيكة ما نزلتش فيه لا إجابة لا سلبا قالت مانيش مختص خليت عليه لعدم الاختصاص بعثته للجامعة. إذا هذا ثابت وأكيد ومن تصريحات رئيس الهيئة اللي هو السي وليد العرفاوي نتأكد اللي ثم ملف أمام هيئة الدرجة الأولى بصبغة نزاع مالي لم يقع البت فيه وعليه فإن البطولة وفقا للقانون البطولة الترتيب النهائي للبطولة لا يمكن إصداره. إذا كانش احنا توا طالبين تبعتيني الملف المالي نتاع النادي البنزرتي اش نظر فيه وهل تم الخلاص من له وطريقة الخلاص كيفاش جات والسحب من المورد أما الخص من المورد هل هي طريقة قانونية أم لا وهل الأندية تعتمد فيها ولا وهل يمكن خص من المورد من حكم بيت أن يخاطم فقط معاملات في نقاش قانوني كبير ياسر والأدهى والأمر اللي نزيد كان سي مروان اللي حتى يصدر قرار على هيئة الدرجة الأولى وين مش يستنفوه لم الجامعة لم تقم بإحداث هيئة ثانية أي درجة طعن للقرارات اللي تصدر على هيئة الدرجة الأولى. شوف قديش فما من خور في البطولة نتاعنا.
1: هذا مشكلة هذه مشكلة اللي نحكيه فيها وذاك علاش حبينا نسلطوا الضوء لأنه الحقيقة قبل أقل من أسبوع

0: لقاو يعني جدل في نقطة كما هذه الحقيقة وسمت عار على الكرة التونسية بصفة عامة.
1: هذا هو هذا هو هذا راهو حكم ابتدائي. الأغرب ولا نعطيك أنا ما زاد معلومة وصلت لنا مؤخرا إن الجامعة هيئة الدرجة الأولى محكمة راهي تقوم مقام محكمة ابتدائية أصدرت قرار بالتخلي لعدم الاختصاص. قالت أنا راني مش مختص. كاتبها مؤخرا الجامعة تقول لها طريقة الخصم من المورد اللي اعتمدتها النادي البنزرتي راهي صحيحة وكمل اعتمدها منظر الزميلة. أنت ما شنو السلطة اللي عندك على هيئة مستقلة؟ هذه حكمة حكم ابتدائي. كيفاش معناتها انا في اللي خلاف مع انسان تحكم المحكمه الفايتي او الضدي نمشي نفهم انا وهي تعود نستينف ونمشي المحكمه اعلى درجه تبت لي ليه نرجع للابتدائيه نقول راني فهمت انا وهي والحكم نتاعك الغيه خير ما هذا عبث هذا عبث في القانون. هذه ابسط ابجيات القانون حافظتي عليها معناتها رحيناها ما عادش عندها حتى اعتماد وهذا غير منطقي. هذه وصمه عار على الجامعه التونسيه وان شاء الله ما تكون تعالى عليها معناتها مخلفات كبيره على الاختلاط وعلى الهيئات الدوليه كما الفيفا وكما الكاف. خاطر لا اخفيك امرا خويا مروان كذلك نحن راسلنا الكاف وقال راهو الملف نظرت فيه بعدم الاختصاص وعقد عندها هي وراي لم يقع احداث هيئه درجه ثانيه باش نمشيو نستنفوا لها. فما ناس تجتهد تقول لي لجنه الاستئناف هي اللي تنظر في لا خالص الفصل 63 واضح وجلي يقول لك يجب احداث هيئه درجه اولى اللي هي هيئه الدرجه وهيئه استئناف مستقل. هذيك هيئة اللجنة الوطنية الاستئناف تبع الجامعة التونسية هيك هيئة مختصة تنظر في ملفات معينة وإنما هيئة الدرجة الأولى لم يقع أحداث إلى حد هذه الساعة هيئة تنظر في استئنافات اللي تصدرهم هي.
0: واضح تقريبا هو اللي يسمع فينا أستاذ إخذاء طبعا التفاصيل الكل هو الملف تقريبا أنتم على المام وتعرفوا موقف موقف الشبيبة من يعني في الملف هذا. طبعا نشكرك على الإيضاحات هذه أستاذ الخليل. كان عندك مضيفة في ختام مداخلتنا معك.
1: في ختام هذه نحب نوجه رسالة للرأي العام وخاصة للجامعة التونسية لكرة القدم. راهو النزاع القانوني ما هيش خصومة ما هيش بيناتنا عركة نحن والجامعة لا هذا نقاش قانوني هذا حق من حقوق الشبيبة أن ترجع لدرجة أعلى. مالوريزمون الجامعة التونسية هي الخصم نتاعنا هي المستأنف ضده راجين كل الرجاء بس البطولة نتاعنا تبدأ في كنف القانون والاحترام وال وعدم تسبب اي مضره للانديه. انا نمشيو في التعجيل نظرنا خايفين وكل واحد عنده حق ياخذ حقه مع العلم اللي احنا رانا ماناش مسلمين في حق الشبيبه من الناحيه القانونيه الى اعلى درجه.
0: على كل حال مشكور أستاذ مرة أخرى على تدخلك معنا وعلى إيضاحات اللي قدمتهم لنا. طبعا أخذنا تقريبا أهم ما يتعلق بالتطورات متاع الملف هذا. مشكور مرة أخرى الأستاذ وسام حتيت المحامي المكلف بدفاع عن ملف الشبيبة في التاس.
1: مع الشكر.
0: مشكور مرة أخرى صاحبيب. ملف جديد ينجم يخلي البطولة ما تبداش في موعدها أو حتى كان بدأت في موعدها كما قال الأستاذ ربما إذا في حالة صدور حكم لفائدة شبيبة فإنه تقريبا البطولة باش تقف وباش يتعاود كل شيء تقريبا.
2: أنا أشوف السيتياسيون اللي فيها تو كرة التونسية مثلا باقي معناها نعاود نرجع نفس الإشكال معناها نقعد نتسائلوا شنو هي النتائج اللي عملها المنتخب وشنو هي النتائج تاع فرقنا. هذا كله راجع مسألة التسيير مروان. أنا شكون مسؤول على الشيء هذا؟ سلطة الإشراف. صوت الشام نورمال فما اشكال مع اي فريق من الاول احنا نفضوه ونمشيو فيه ونشوفوا نقاط الالتقاء ونقاط بيناتنا وكل شيء معناها ونسويها. علاش نقعد نخلي لاخر وقت نولي ناجل في البطوله ونولي وينهم الناس اللي قايمين على كره القدم صوت الاشراف وينهم؟ معناها شنو دورهم حسب رايي يعني شنو دورهم؟ يقول لي معناها كلامنا صحيح معناها عندها ادوار اخرى قاعد تقوم بها صوت الاشراف معناها مسيبه الدور نتاعها الاساسي اللي هو معناتها تهيئه كل الظروف لشبابنا ولولادنا باش يمارسوا الرياضه في جو نظيف وفي معناها دي كونديسيون معناها فافورابل اللي تخليهم يرتقيوا بالمستوى تاع الرياضه تاعنا الفوق ويجيبوا الالقاب وينوروا وجه تونس. هذا كل مش من اهتماماته اهتمامات اخرى وحنا نشوف وقت نتخبطوا في مشاكل معناتها ما عندهاش حتى معناتها قيمة نورمالمون معناها هذه راهي تفضلت من منذ انتهاء الموسم الفارق. فما لجنة معناها وتابع تتابع الحوايج هذه وتعمل
0: المفروض لو تم تسريع في المساله معناها شهرين اللي فيه وظهر لي باش تنجم تفضل
2: الامور بالوافي معناها الامور راهي محلوله المشكله هي ما عندناش حتى اوبستاكل اوبستاكل كبير هذا ينجم ياجل لنا البطوله قداش ويعمل لنا مشاكل ويخلينا معنا ندخل في الشعبويه على مستوى معناتها تسيير كورتنا ولا رياضتنا بصفه عامه.
0: طبعا كما قلنا هو البرنامج كنا نستحضروا فيه يا صحبيب في صورة أنه تلعب تلعبك البطولة طبعا تقريبا مباريات أبرز ممكن مباراة في الجولة الافتتاحية الكلاسيكو ترجي نجم الساحلي خلاف اللي ما تعودنا به مرة دي الكلاسيكو في أول جولة من البطولة.
2: جستمو مروان مش متعودين الحقيقة بالمبلاسمو بتاع الكلاسيكو هذا تبقى هي بداية موسم مروان ما نجموش الكلاسيكو هذا معناها مفتوح على كل الاحتمالات مروان الزوز في رقم معناتها جهزوا رواحهم وقاموا باللازم شو قلنا الترجي التونسي معناها قام بالتدابات كبيرة وكبيرة برشا ان شاء الله تكون معناها البرودوي بتاع اللي جابتها معناها تكون الحصيلة معناها ممتازة كما توقعها جمهور الترجي التونسي او الهيئة المديرة نتاعها باش تشوفوا حقيقة الوجه اللي باش معناها باش يظهر به الترجي التونسي بعد التحويرات الكبيرة هذه على مستوى التسيير او على مستوى الجروب اللي يتعامل مع مع الممرن في الموسم هذا نشوف الوجه حقيقي المقابلة الأولى ديما ماهيش ريبير مروان ما نجموش ناخذ عليها برشا خاطر شفنا عودتنا للبطولة كونه في البدايات ديما فما صعوبات الفرق الكل مروان ما تعرفش عليه معناها ما تنجمش تقول الفريق هذا وهذا شنو يعمل نتيجة تقربها لا ما تنجمش خاطر خاطرك شي البدايات ديما تكون معناها بيرتيربي ما تعطيش وجه حقيقي للفريق المعين لذا باش تكون مقابله رسميه باش تكون مقابله معناها فيها كل فريق حب يفرض فيها شخصيته كل فريق باش يظهر حسن استعداده كل فريق باش يظهر كونه منافس جدي على البطوله هذه الموسم هذا لكن النتيجه عمرها ماهيش باش تعطيك 100% مروان باش تكون مقابله ممتازه لكن النتيجه ماهاش مضمونة حتى فريق.
0: ايضا من المقابلات زاد نلقاو مقابله دربي اجوار من حمام سوسه الاتحاد المنصري صاحبي
2: معنا
0: بعد عوده للرابطه الاولى
2: الاتحاد المنصري كيف معناها قد عمل استعدادات محترمه الموسم هذا سيحفرط في برشا لاعبين لكنه ديما يقعد الاتحاد المنصري هو رقم صعب ويقعد ديما عنده المكانه بتاعه الاتحاد المنصري خاطر مش اول موسم هو يفرط في اللاعبين بتاعه ويجيب لاعبين اخرين اللي يسدوا الشغور واللي يعطيهم معناها وجه جديد للاتحاد المنصري. الاتحاد المنصري باش يكون معناتها قيمة ثابتة في البطولة هذه مروان كما عودنا. أما الحمام سوسة فريق ناشئ فريق جديد فريق صعد جديد فريق ديزامبيسيون كبار برشا باش نتصور باش يكون الدربيات ما فماش فريق قوي فريق ضعيف مروان الدربيات راهو باش تكون معناتها 50-50 باش تكون قريبة برشا النتيجة باش تكون صعبة على زوز فرق لكن ديما لي ديتاي صغار والا معناتها الخبره نتاع الاتحاد المنصري يمكن تنجم ترجع كفه الاتحاد المنصري.
0: ملعب تونسي نادي الساقسي كلاسيكو زاد في الجوله الاولى صاحبي.
2: ما في شك زوز فرق هذوما معناها قاعدين يقدموا في مستوى كبير معناتها في المواسم الاخرانيين مروان والصيفيه هذه معناها فما انتدابات كبيره ونوهنا بالانتدابات تاع النادي الساقسي كيف الاتحاد الملعب التونسي قام بانتدابات معناتها محترمه جدا نتصور باش تكون مقابله قويه برشا مقابله صعيبه على الطرف عزوز اطراف والمقابله هذه يمكن تعطي ايكار للفريق اللي باش ينتصر اللي هو مش سهل تنتصر على الملعب التونسي والا باش تنتصر على النادي الاسفاقسي باش تكون مقابله صعيبه برشا وتكون النتيجه معناتها ديتاي صغيره كما قلنا في مقابله امل حمزه والاتحاد المنصري.
0: الوفد الشديد على الرابطه الاولى تقدم ساقيه الدير باش يواجه او يستقبل في المهيري شبيبه عمران.
2: هذا فرق تقريبا نفس
0: الكاليبر
2: قراب برشا على مستوى معناتها ما فماش فريق قوي وفريق ضعيف نتصور فريق عنده طموحات كبيره وفريق معناتها تعود بالرابطه الاولى وعنده تقاليد في الرابطه الاولى باش تخلي المقابله معناتها ترتقي الى مستوى ممتاز على مستوى فنيا مروان خلناه افتقد ما طلع ما عملش قامش بالصعوبه نتاعه معناها بالصدفه والحاجه لا فريق راكز فريق قدم مستوى كبير ومعناه وكانت مستوى في النتائج نتاعه كيف شبيبه العمران التعب تقريبا الفرق الكبرى الكل تاع موسم الفرط وعملت موسم ممتاز جدا نتمنوا تكون في المقابله معناتها ترتقي الاسم بزوز فرق ويكون المقابله معناتها فرجويه اكثر منها معناها حوايج اخرى كونها تشبث النتيجه والا خشونه والا مضامين نشوفوا مقابله فنيه تكون مقابله ممتازه وتمتع الجماهير.
0: الوفد الثاني في على الرابطه الاولى نادي حمام الانف ينزل ضيف على اتحاد بن قردين.
2: كيف ما تقريبا كاليبر قريب برشا تقريبا نادي حامل الأم في التقاليد كبيرة في الناسيونال آ فيها الطاقة في المواسم الأخرى لكنه رجع طموحات أخرى ورجع بعقلية أنه بشي يحط موطأ قدمه على مستوى الرابطة ونادي حامل الأم بقعته في الناسيونال الحقيقة مروان حبه من حبه كان فريق اسم كبير فريق عطيه برشا الكرة التونسية عطيه برشا أسماء عطيه برشا المنتخب بيقعد ديما معنا الفريق اللي ديما الكتب ديان تاعه هو الرابطة الأولى الاتحاد بن قردين معناها النتائج معناتها ماش كونستانت مروان الاتحاد بن قردين ينجم يعمل لك موسم كبير اللي كبير وفي الريتور معناها يتذبذب النتائج بتاعه ان شاء الله نشوفه مقابله ممتازه ان شاء الله نشوفه نادي حامل الانف بالصوره اللي نعرفها عليه قبل ان شاء الله نشوف الاتحاد بن قردين في احسن صوره اللي شفناه عليه صرت مامول كان لعب في نار صرت مامول لعب معناها حتى المرتبه الرابعه تقريبا في وقت من الاوقات ان شاء الله نشوفهم فرق في احسن معناتها عافيتهم ونشوفوا مستوى به.
0: المقابله الموالي نادي البنزرتي مستقبل المرسى والنادي البنزرتي على فكره صاحبي لحد الان مازال غير مؤهل للمشاركه في البطوله نعرفوا المساله متعلقه بالحصول على الاجازه في للمشاركه في البطوله متعلقه ب يعني الديون نتاع النادي لحد الان مازال ما تحصلش على الاجازه لكن مقابلته مع مستقبل المرسى يعني كيفاش نجموا نحكيوا عليها
2: نادي بنزرتي تعرض لصعوبات ماليه مروان ان شاء الله الجماهير بتاعه توقف له ان شاء الله السلطه تحاول معناها تعاون نادي بنزرتي خاطر نادي بنزرتي كيف انديسبونسابل معناها على مستوى الرابطه الاولى مروان مستقبل مرسى منع عقد موسم قبل الفرط وعد موسم معناتها محترم الموسم الفرط ديما يطمح مستقبل مرسى باش يكون رقم صعب باش يرجع مستقبل مرسى اللي كنا نعرفوه لذا باش تكون زوز فرق معناتها ديمام كاليبر زوز فرق معناها عودونا انهم في الرابطه الاولى يقدموا مستويات ممتازه ان شاء الله يكون الصوره جميله اللي نعرفوها عليهم تكون معناها تتجسم في المقابله هذه ويكون اللي ما يركي قال
0: نجم المتلوي فريق زاد اللي كنا نحكي عليه بكري شويه صاحبيب واللي زاد عبر على عدم استعداده لخوض بطوله هذا الموسم المفروض انه يستقبل النادي الافريقي في ملعب المتلوي.
2: معناها مقابله صعيبه ورشه المتلوي معناها شفت الناطق الرسمي الكريكت على النجم المتلوي قال لك احنا عندنا عام ونص ولا قداش ما انهزمناش اليوم باش تشبث بال بال بال
0: هذا كان لعبه البطوله
2: بنسى باش يتشبث بالرقم هذا وبالباليه هذا انه ما ينهزمش حتى ولو كان بطل الموسم الفارط معناها هو المنافس نتاعه في مالغري الصعوبات معناها على مستوى الارضيه على مستوى الماديه مستوى نجم المتلوي باش يكون وفي تقاليده باش يقدم مقابله ممتازه النادي الافريقي كيف معناها ما عندوش حتى خيار الا الانتصار الا انه خطر خطر معناها باش تهز البطوله انت لازم لابد من الفرق الاقل منك مع درجه مع كل احتراماتي الفرق الكل كومبري النجم المتلوي لابد باش لازم تنتصر عليها اليو بتور لابد باش لذا معناها النادي الافريقي في مهمه صعبه جدا النجم المتلوي تقريبا معناها توتا غانيير يعني فاز ولو معناتها فريق معناها ممتاز وفريق معناها عمل اسم ومعناها كان ممتاز في المواسم الاخرانيه لكن النادي الافريقي صاحب بطل الموسم الفارط النادي الافريقي طموحاته كبير يحب يحافظ على لابد من الانتصار في
0: الوقت المقابله الاخيره ترجي الجرجيسي الاولمبي الباشي
2: مقابله معناتها الترجي الجرجيسي شفناها عندنا اول مروان كيفاش
0: صاحبي فقط ملاحظه صغيره الترجي الرياضي الجرجيسي لليوم زادت اجلت الجلسه العامه نتاعو لانه فما زاد اشكال على مستوى التسيير ومستوى الاداره مشاكل مالية وإدارية تأجل الجلسة العامة إلى موعد لاحق باش نشوفوا شكون باش يكون في الهيئة التسييرية.
2: إن شاء الله تحل المشاكل. راح نقولوا هذه مشاكل الفرق الكل الحقيقة. نرجع نقولوا معناها قانون الاحتراف لابد من مراجعته، لابد من مراجعته معناها بدقة باش كان يلائم بطولتنا. يلزم عندنا قانون خاص بينا احنا، حاجة على قد معناها لباسنا احنا في تونس. مروان ما يجيش كيكة مقابلة باش تكون مروان الجيس ولكن بيجيز فرق معناتها طالما ورونا معناها ومتعونا بكرة قدم مش تكون مقابلة فيها توازن في متقاربة برشا على مستوى الفني وحتى على المستوى النتيجة. نتصور باش تكون مقابلة معناتها فنيا في المستوى، خاطر الجيس فرق معناها يلعب كورة يعرفوا يلعبوا كورة ونفرجوا معناها اللعب تاعهم الاكثريه فرجه، مش من الفرق اللي تسكر وتلعب لك. لا، فرق تلعب كوره وفرق معناها فنيا ممتازه وعودتنا ومعناها بالشيء هذا بالمستوى هذا. اذا باش تكون مقابله معناتها متوازنه برشا، باش تكون مقابله معناتها قريب برشا المستوى، باش تكون معناها متعادله على جميع المستويات كوبري نتصور النتيجه معناها قريبه.
0: طبعا هذا تقريبا كما قلنا برنامج الرابطه المحترفه الاولى لكره قدم في جولتها الاولى، في صوره انه انطلقت طبعا نذكر 22-23 اول الجوله الاولى، في انتظار ما سيسفر عنه طبعا التطورات الاخيره في خصوص ملف الشبيبه القيروانيه. طبعا قبل ما ننهي ونمشيوا مع التهاني بعيد الميلاد والصغرون، هو الحقيقه سيزار الدبابي كان احتفل بعيد ميلاده. تهاني جي من ابوه الهادي، ام منال، ايضا من اخواته سلمى ليندا ليليان الدبابي وجده محمد وكافة أفراد العائلة. إن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير.

0: نجدوا تهاني لسيزار الدبابي وان شاء الله هو صغرول وان شاء الله المره الجايه نعملوا له تهنئه. هو طبعا نجح في دراسته وهكا نكون احنا وصلنا لختام موعدنا مع سبورتيسيم. وصاحبي مخليل كان عندك كلمه الختام.
1: كل ختام حبيت نقدم تعازيه صغير بن عثمان صفر وفاه شقيقه الله يرحمه ويوسع عليه. نعزي هو نعزي من خلال يعني معناها كامل الأسرة لما فهم معناتها كل متعاطفين معهم والله يرحمه ويوسع ويوسع عليه ومن خلاله هو زاد العائلة بتاعه كل كام وربي يرزقهم الصبر والسلوان.
0: أكيد طبعا إن شاء الله ربي يرحمه. هكا نكونوا إحنا وصلنا لختام موعدنا كما قلنا من سبورتيسيم وتقريبا حاولنا نحكيه في المواضيع الكل المهمة على الأقل اللي طبعا تشكل ربما حديث الرأي العام الرياضي في تونس. إن شاء الله موعد الرياضية ما زالت متواصلة أكيد في راديو مفهم. مشكورة لمقرمة كانت معنا في الجانب التقني للحصة, أيضا المتدخلين معنا خالد المعزوزي الزميل الإعلامي الجزائري في قناة الجزائر الدولية, أيضا الناطق الرسمي لنجم المتلوي الباهي ديناري, والأستاذ طبعا حتيت اللي كان دخل معنا وهو المكلف بملف الشبيبة القيروانية في المتعلق بالتاس. الأستاذ وسام حتيت كان أعطى تقريبا فكرة على موقف الشبيبة القيروانية والاحتمالات أو الفرضيات المحتملة لانطلاق البطولة من عدم, وطبعا شنو السيناريوهات المتاحة في الفترة القادمة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المواد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
0: Sur votre radio. Et bien...

سي لا بوب. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتهين ويزهل خاطر باسوان معان العاد. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العوده المدرسيه، صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم.

5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

C'est la pub. كما كل عام المواعد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العادة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

la suite après la pause. C'est la pub. Taoua, 7 ans à la chine. Allez, ma fête. Retour du programme sur votre radio. MFM. كل عام المعاهد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتريه ويزهل خاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العال أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

0: جام
1: جام
2: Pero a tu estilo. Claro. Bueno, ¿y quién empieza?

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيونك
3: حكينا
2: لولا عيونك
3: ما جينا ودخل عيونك
2: حكينا
3: والله لولا عيونك
2: ما جينا
3: وصلتينا النص البيت وقطعت الحبل فيه

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ولا حب ولا انجرح ولا شك حرمان وهدلي قلبي نداب ولا حب ولا انجرح ولا شك حرمان هدلي قلبي

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من البداية.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر